افعال الشحناء من خلال الظهور بوجهين مختلفين. يقول الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند

الأشخاص الذين يتلونون ويريدون العيش بالعديد من الوجوه. وفي هذا المنحى سمع الثائر المناضل العربي الكبير سعد زغلول أحدهم يطعن في بعض الأشخاص الذين تنقلوا بين الأحزاب، فقال لمن حوله: إنني أرى أن هؤلاء من أصحاب المبادئ النظيفة. عندها دهش الحاضرون وسألوا سعد زغلول: وكيف ذلك؟ ولماذا هم من أصحاب المبادئ النظيفة؟ فأجاب: لأنهم

تسمعه أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجع للشدائد كلها.

الأسمر نرى العجب في سلوكهم، يحبوننا متى شاءوا وينسوننا متى شاءوا ويشتاقون إلينا على مزاجهم وفوق هذا كله

رأيت صديقك يصادق عدوك فاعلم أن الاثنين أعداؤك، أحدهما جهر والآخر سر. مسلم العزيز، الاحترام تربية وليس ضعف، والاعتذار خلق وليس مذلة. يا سلام على هذه الكلمات. مستمعي الكريم، بعض البشر يحفرون عيوبك على النحاس ويكتبون فضائلك على الماء، فكيف تتعامل معهم؟ مجرد سؤال. مستمعي العزيز، لا تندم على فراق احد، ميلادك سيبقى بجانبك، ومن تحمل له الحياة بدونك فاتمنى له فرصة

عصر الشروق تعديل وتقديم خالد أحمد القحوم إخراج عمر علي بابوع. هذه إذاعة المكلة مستمعينا في كل مكان في تمام الساعة 8 حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت. حتى ذلكم الحين نبقى وإياكم مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية، يغنينا فيها كل من جعفر حسن، عمال يطلع الصبح، ومحمد عبدو زيدي أحلف بحسنك. هذا أولا جعفر حسن.

وبك ما تشتهي القلب ما يكفيني، وبك ما تشتهي القلب ما يكفيني، وبك ما تشتهي القلب ما يكفيني، انت وده نجواني.

كل صباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المقلة تقدم. صباح الخير، صباح الخير يا حضرموت، يا حضرموت.

0: ومستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أيها الراحلون معنا على ظهر سفينة محبتنا وصداقتنا الأثرية الصباحية على الهواء مباشرة من الآن وحتى 9 من صباح يومنا هذا.
1: تحية وسلام لكم منا، ومرحبا بكم معنا مستهلين معكم حلقة هذا اليوم من برنامجنا هذا قائلين لكم.
0: عندما نستيقظ في كل صباح وابتسامتنا تملأ وجوهنا كأننا نريد بذلك أن نظهر لمن نعيش ونتعايش معهم من الناس على وجه هذه المعمورة مدى امتداد الحب الموجود لهم في قلوبنا.
1: وعندها أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، عندها سنشعر بردة فعلهم تجاه سلوكنا هذا تجاههم، وذلك من خلال تعامل كل شخص منهم معنا بشكل جيد ومرضى لنا ولهم.
0: وبذلك أصدقاء الصباح والصديقات، بذلك أيضا سنشعر نحن وهم معا بمقدار جمال ذلك اليوم المعاش من أيام أعمارنا وأعمارهم الفانية في هذه الحياة، والذي كنا قد بدأناه بابتسامة رسمناها على شفاهنا.
1: فصباح الابتسامة،
0: صباح الرضا والمودة،
1: صباح الألفة والمحبة،
0: صباح العفو والتسامح، نرجوه لكم ولنا ولكل من حولكم وحولنا ممن نعيش ونتعايش معهم من الناس.
1: ومرة أخرى أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: مرة أخرى أصدقاء الصباح والصديقات،
1: تحية وسلامة
0: ومرحبا بكم،
1: وصباح الخير،
0: صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: في رحاب الله.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أنتم ونحن دائما في رحاب الله تبارك في علاه.
1: فرددوا معنا صادقي النية والسريرة قائلين:
0: اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك.
1: اللهم انظر إلينا بعين الرضا والعفو عما مضى والتوفيق فيما بقى، وبارك لنا في أعمارنا ومالنا وبنينا يا أرحم الراحمين.
0: اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك، وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك يا ذا الجلال والإكرام.
1: اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها، ونسألك توبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان برحمتك يا عزيز يا رحمن.
0: اللهم طهر قلوبنا وأستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ ألسنتنا واكفنا يا الله من شر ما في الغيب، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك أنت الحميد المجيد. آمين يا رب العالمين.

صباح الخير يا حضرموت، بوحوا الصباح. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، في كل يوم من أيامنا المعاشة في ربوع أوطاننا، مساقط رؤوسنا ومثاوي ثرى أجدادنا، تتاح لنا مجالات واسعة يمكن لنا من خلالها أن نبث التفاؤل والأمل فينا وننشر بذورهما بثرى أوطاننا الطهورة، لنجني ثمار غرسها محبة لا تنتهي لهذه الأوطان التي نتباهى ونفتخر ونعتز بالانتماء والانتساب إليها، رغم أنف الظروف الذاتية والموضوعية القاسية المحيطة بنا داخل حياض أوطاننا الغالية. فكيف يمكن لنا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، كيف يمكن لنا أن نكون بأوطاننا أينعات قدرية صافية كأفئدة الأطفال المحروسة بالفطرة والمستجيبة لكل ما هو طيب وسام ونبيل، تنمو وتترعرع سوية قوية في كل مكونات المجتمع، بداية بالخلية الأساسية الأسرة والفرد والجماعة. كيف يمكن لنا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، كيف يمكن لنا استرجاع حالة الانتماء والانتساب الصادقة والمخلصة إلى أوطاننا الأم، وقد أثرت في تكويننا الفكري وصياغتنا الوجدانية عدد من العوامل المتناقضة والمجافية لنواميس الفطرة وقوانين استواء التعايش الإنساني المجتمعي. وكيف يمكن لنا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، كيف يمكن لنا جميعا أن ندخل سوية في ثورة بيضاء ناصعة مع النفس وفي النفس ومن أجل النفس، تجعلنا كلنا أقدار استجابة لطموحاتنا الوطنية قبل أحلامنا الذاتية والجهوية والأيديولوجية، فتلبي بذلك تلك الثورة ما تسعى إليه المشيئة الفطرية والحضارية، دفاعا عن النفس والوجود وعزة الأوطان والحفاظ على البقاء في مواجهة التحديات العصبية السياسية والمذهبية والأمنية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، وذلك لما من شأنه أن نواصل البناء والتعمير ونصنع ما ننشده لأوطاننا من أفضليات التحول والتغيير. فالأرض أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الأرض طيبة ومباركة، وطبيعة أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الطبيعة غنية وزاخرة بالوعود الصادقة والخيرات المتعددة، والإنسان الحضرمي على وجه الخصوص واليمني على وجه العموم مشهود له بالجد والاجتهاد وصنع ميراثه الحضاري والتاريخي عبر تراكمات الأزمنة الغابرة. وصباح الخير، صباح التفاؤل والأمل، وصباح الخير يا حضرموت.

0: نحاول أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات في كل حلقة من حلقات صباح الخير يا حضرموت أن نتحدث عن واحد من الأعلام، خاصة في مجال الإعلام، يعني واحد من الذين جنت عليهم الحياة. اليوم سنتحدث عن إعلامي كبير جنت عليه الحياة وفنان أيضا عذب. يعني طبعا الفنانين الإعلاميين معنا كثير، من بينهم الراحل محمد بحمران، عبد الرحمن الحداد، كثير لا أستحضرهم. والفنان هذا الذي سنتحدث عنه هو واحد من الإعلاميين الكبار بإذاعة عدن زمان، وممن أسهموا ببعض البرامج أيضا في إذاعة لندن. صوت جميل، متمكن يعني من لغته، متمكن من أدوات مهنة الإعلامية كمذيع وكمعد برامج أيضا. اسمه رشيد الحريبي، ولعلك يا مروة قد ذهبت إلى صنعاء أنت، ولكن بالتأكيد لم تجلسي في مقهى اسمه مقهى العدانية في صنعاء، ولكن ربما إذا مريتي بهذا المقهى في التحرير في صنعاء، مقهى العدانية الذي كانوا يتجمعوا فيه أبناء المحافظات الجنوبية من كل المحافظات، كان الإعلامي والفنان القدير رشيد الحريبي موجود في هذا المقهى على مدار الساعة. يعني تي الساعة 9 الصبح تحصله، تي الساعة 9 في الليل تحصله. ايش معه آلة عود، آلة عود يعني حقه، وجالس و يعني شاف مجموعة هون جالسة، يجي لعنده يعزف لهم اي اغنية يعني هم طلبوها منه، يعزفها بإتقان. هذا حالة انا عشتها معه، يعني يعزفها بإتقان، يغنيها بإتقان. يقولوا له بعضهم يعرفون انه مذيع كان كبير يعني في إذاعة عدن، له برامج كثيرة، ممن اسهموا من مذيعي إذاعة عدن في إذاعة لندن ايضا، زي بن سلمان وغيره يعني يرحمهم الله جميعا. يقولون له لا انا بنسمع مقطع إذاعي منك، من حقك البرامج، فيأتي بمقطع تستمعين إلى صوت العذب بعيدا عن الميكروفون يعني ويالس فوق الدكة. نعم، تشعرين أن هذا رجل مليان. يعني إيش المشكلة الفنان رشيد الحريبي؟ مر بحالة من اللامبالاة من قبل الجهات المعنية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وفي وزارة الإعلام وفي إذاعة عدن البرنامج الثاني كان حينها. يعني الرجل أهمل وأقصي عن الميكروفون، يعني حالة مثل أي حالة نعيشها الآن يعني، بس كانت مثل هذه الحالات زمان نادرة. الآن طبعا ممكن نعيشها بشكل كبير في أي إذاعة من إذاعات الوطن، يعني واحد مبدع كبير فيأكدوا يركنوه ويهملوه ويبعدوا ويتآمروا عليه ويبعدوا عن برامجه ويبعدوا عن مهنته الإعلامية. فعاش هذا الضجر الذي كان يعاني، واتخذ قرار بينه وبينه، هو ليس بمجنون وليس برجل عنده حال نفسي، خلاص اتخذ قرار انه ينزل الى الشارع، حد بيسمعه مذيع يجي لعنده فوق الدكة، حد بيسمعه فنان يجي لعنده بيغني له بيقدم له مقطع. واتخذ قرار قاسي مع نفسه انه يعني لا يعتني بنفسه بمظهره العام، يعني لابس
1: أهمل نفسه
0: شعر أشعت وشكل يعني بسيط جدا، لما تشوفيه تقولين هذا مجنون، وتتحسري عليه عندما تعرفي مسيرته الكبيرة الإعلامية والفنية. يعني عندما تتأسفي عندما يكون واحد بهذه الهامة الكبيرة يعني موجود على
1: وصل
0: إلى هذا الحد. اليوم سنقدم رشيد الحريبي فنانا، وانا اعد المستمعين الكبار باذن الله تعالى اعتقد انني عندي بعض المقاطع من البرامج التي قدمها لاذاعه لندن وفي اذاعه عدن بعض المقاطع طبعا محبينه كثير على اليوتيوب و كثير يشيدوه وكثير يخرجوا له مقاطع لما يدخل اليوتيوب ويدخل اي مستمع او مستمعة يكتبوا رشيد الحريبي بيظهر هذا العام بيظهر في النابة. اليوم سنقدم طبعا لهم من الاغنيات اغاني خاصة جدا سيدها في اذاعة عدن يعني سيد اكثر من 50 اغنية في اذاعة عدن ولكن من بين هذه الاغنيات اغاني يعني محددة تناول فيها الصباح يعني يخاطب المترقي ويقول له قم مثلا من النوم وابعد الهم عنا او هذه واحدة من اغنياته قم من النوم وابعد الهم عنا وكانت اغنية كنا نستعملها في المعسكرات اول زمان عندما كنا مجندين وانا كنت في القسم السياسي في اثناء فترة التجنيد كانوا يزولوني بهذه الاغاني ومن بينها هذه الاغنية حقته اللي هي قم من النوم وابعد الهم عنا وطبعا المجلدين كلهم يضجروا من هذه الأغنية ولكنها أغنية جميلة جدا نحن اليوم بنقدمه في أغنية قوموا انهضوا ونسمع رشيد الحريبي مع المخرج عمر بنبور
2: قوموا

0: صباح الخير يا حضرموت. كلمات من نور. مستمعي العزيز، عندما يكون خرق السفينة هو قمة المعروف، وعندما يكون قتل الغلام هو قمة الرحمة، وعندما يكون حبس كنز اليتيمين هو قمة الوفاء، فاصبر على ما لم تحط به خبرة. مستمعي العزيز، لا تحزن على عفويتك وطيبة قلبك، فلربما النقاء الذي في داخلك لم يتوافق مع التلوث الموجود في عقول البعض. مستمع العزيز، من المستحيل أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن ولا تحسد ولا تحقد، وعش بقلب أبيض نقي ونية صافية، وكن مع الله يكون الله معك.
1: مستمع العزيز، رافق أولئك الأشخاص الذين يرمون بذور الفرح تحت أقدامك، فهؤلاء الأشخاص من الناس هم من يخبروك أن الحياة لا تزال جميلة.

0: مروة، هل أنت من المدمنين إلى الاستماع للفنان محمد عبده، فنان العرب؟
1: نعم، أحب أسمع الأغاني آخر.
0: هو صوت متميز طبعا،
1: أكيد.
0: صوت يأسرك عندما يغني محمد عبده، وله أداء خاص وله مساحة غنائية محدودة، ولكنه يتصرف فيها، يعني يعرف كيف يختار أغنياته، كيف يختار ألحانه، كيف يؤدي هذه الأغنية.
1: الأغنية صحيح، وكأنه كل الأغاني هي مكتوبة لصوته،
0: بلحن لصوته، وكأنه وأيضا مكتوبة شعرا له، يعني يؤديها أداء رائع جدا. طبعا محمد عبده الآن يغني أكثر مما كان زمان، يعني مع أنه كبر الآن في السن وأصيب بوعكة شديدة جدا واعتزل الغناء وذهب ليؤذن بأحد المساجد في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك من يحبه، من حاولوا إعادته إلى الساحة الفنية. محمد عبده شاهدته قبل يومين يغني أغنية اختلفنا من يحب الثاني أكثر، أنت أكثر وأنا أكثر إلى آخر هذه الأغنية. هذه الأغنية هي واحدة من الأغنيات التي أغني أغنية اختلفنا من يحب الثاني أكثر، أنت أكثر وأنا أكثر إلى آخر هذه الأغنية. هذه الأغنية هي واحدة من الأغنيات التي أعادت محمد عبده إلى الساحة الفنية بعد توقف كبير جدا، ضمن تقريبا ألبوم يحمل أكثر من 15 أغنية أعاد بها محمد عبده إلى الساحة الفنية، طبعا عبر سهرة خاصة، حفلة كبيرة جدا أقيمت له في فرنسا. فشاهدته قبل يومين يغني هذه الأغنية في فرنسا، ويغني هذه الأغنية في سهرة أخرى ثانية في المملكة العربية السعودية في الرياض، في حفلات الترفيه الآن التي تقام، وهو شاحب الوجه ومجهد، وكان حتى جالس على كرسي، ثم عندما يعني خلف الأوركسترا الكبير هذا، عندما اقترب الغداء قام فوق الكرسي وغنى. ولكن يعني أنا عندما شفته بهذا الشحوب، يعني مش كيف سيغني هذا الرجل، ولكن تجاوز شحوبه وتجاوز الألم وتجاوز، وغنى بأداء رائع جدا جدا جدا لهذه الأغنية التي أنا استمعت لها في أكثر من تسجيل، في التسجيل الخاص في سهرات السهرة هذه اللي يعملها في فرنسا، وفي جلسات خاصة. نقدم محمد عبده اليوم في اختلفنا من يحب الثاني أكثر، ولكن في جلسة من جلساته الخاصة جدا. طبعا محمد عبده لا يتعاطى الكحول، ولكنه ملتزم، فنان ملتزم، ولكنه عندما يؤدي يعني يؤدي بنشوة كبيرة جدا ينشيك معه. نستمع إلى هذه الأغنية من خلال تسجيل خاص لاختلفنا من يحب الثاني أكثر والفنان محمد عبده.

0: كانت الجو والرطوبة زائدة، إلا أن أجواء الصباح غير خصوصا في ساعاته الأولى.
1: نعم، فالصباح بطقوسه وعاداته الجميلة يعتبر واحة خضراء نتنفس من خلالها صعدة.
0: لذلك علينا جميعا ألا نفوت تلك الأجواء الصباحية الجميلة التي تبعث في النفس الراحة.
1: فمع هذه الأجواء الصيفية نجد كثير من الشباب خصوصا مع بداية الإجازة السنوية يحبذون ممارسة لعبة كرة القدم في شواطئ البحر،
0: كما يحبذ البعض بالجلوس على الساحل ليشاهد تلك المناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة الشباب وهم يمارسون هواياتهم المختلفة.
1: فيا لها من مناظر صباحية جميلة تسعى

0: الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقرتنا المختلفة. وصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم.
1: نعم، مثلنا يقول اليوم العوض
0: في العقبة. العوض في العقبة، والعقبة هي النبت الجديد من جذور قصب الذرة بعد حصاده. يقال هذا المثل للفلاحين الذين أهلك الجراد زراعتهم أو أخذ المرابي كل حصادهم. العقدة طبعا معروفة مدينة هي النبت، مثل ما قلنا عندما تنبت بعد الذرة في القصب والجراد أخذ كل المحصول، فيعوض في هذه العقبة حتى يعطونا الأغنام.
1: صحيح، والمثل بأكيد لدلالات طبعا مختلفة، وأحيانا لو صارت معنا مشاكل كثيرة في حياتنا ممكن أنها أرهقتنا، ممكن حتى نكون خسرنا فيها أشياء كثيرة، يمكن سبحان الله ربي يعوضنا بأشياء أخرى حتى لو كانت بسيطة، لكنها بدايتها تكون بسيطة بس بالأخير تعطينا خير كبير. مثل هذه الكلمة اللي ما قدرت نحفظها على رشي،
0: العقبة.
1: هذه
0: العقبة هي النبات الصغير، يعطونا معروف الأغنام وهكذا، فيعوض الفلاح في هذا النبات الصغير. وهذا المثال مثل ما أشرتي يقاس في
1: أمثلة
0: مختلفة، وربما هذا المثل ضربة للفلاحين الذين يخسرون في هذا النبات، وتكون التعويض في أشياء أخرى.
1: وأساسا الفلاح أكثر شخص إحنا يعني بنضرب فيه المثل في العمل والجد، لأنه أغلب وقته هو بيشتغل في الأرض وبيزرعها وبيتعب، وفي الأخير يعني جيلة الجراد يخرب كل الجهد يعني. لكن عوضة أخيرا ليك

0: مستمعينا في كل مكان مازلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت، حيث دسم الأستاذ محمد عوض بلاجم الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية القطن، والأستاذ أنور سليمان بالحريز مدير إدارة التربية والتعليم مديرية القطن اختبارات إنهاء شهادة الثانوية العامة بقسمي العلمي والأدبي بثانويات سيف بن بيسن والخمسة.
1: نعم الزميل خالد بلحاج مراسلنا في مديرية القطن حضر التدفين وهو الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف ليوافينا بالمزيد. صباح الخير زميلي خالد. نعم، هل لك أن تطلعنا على عملية التدفين كيف سارت وما هي المراكز الامتحانية وعدد الطلاب؟
2: نعم سيدي، أولا نحييكم ونحييكم أنك أخذ مواطنين عاصة ونحن بشكل عام في عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: فيه هناك في حضور الأمين العام المحلي ومدير مركز التعليم الدولية لعدد من المدارس ومثم تواصل الإجابات إلى المدارس. الطلاب مقدمين لاختبارات التربية 838 طالب وطالب في السميح العلمي والأدبي موزعين على 7 مراكز امتحانية ويشرف عليهم 130 معلم ومعلمة وكادر تربوي متكامل معلمين ومشرفين ومراقبين وخدمات. الحمد لله الامتحانية بدأت بشكل محسن ورسالة جيدة كانت من وزارة التعليم خصوصا في كل القطاعات كالكهرباء والاجواء الصيفيه الحاره. قمت وزاره التعليم بالتواصل مع السلطات المحليه المديريه وجهود الدعم الخيري وبعض المنظمات المحليه يمكن ارسال او تحريف الاجواء الامتحانيه للطلاب من خلال توفير سواء ماده المحروقات محروقات الزيت والبترول او توفير يعني الطاقه بخصوص بعض المدارس اللي اعتادها من قبل توفير الاجواء لهم فيسهل في الامتحانات بكل سهوله يوصل لابنائنا الطلاب. مدير اداره التربيه والتعليم الدوليه والسلامه والمحاريب ابلغ تصريح حول عمليه الاختبارات وطيرها وترتيب التهيئه لهذه المستمره الاختبارات وقال فيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تم يوم الاحد 7 يونيو 2026 بمحيط الامين العام المجلس المحلي بمديريه الكادر الاستاذ محمد بن ادم تدشين للامتحانات النهائيه للصفوف الثالث ثانوي بقسمي العلمي والادبي العام الدراسي 2025-2026 بمديريه الكادر لعدد 7 مراكز امتحانيه اجمالي عدد 838 طالب وطالبه منهم 412 طالب وطالبه في القسم العلمي ايضا 426 طالب وطالبه في القسم الادبي يشرف على المراكز الامتحانيه اكثر من 133 كادر تربوي. طبعا جرت الامتحانات في جميع المراكز الامتحانيه بشكل مستقر حيث عملنا على توفير الاحتياجات الضروريه لسير العمليه الامتحانيه لجميع الطلاب والعاملين منها الرياح والعصيرات ايضا بمساعدة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وسلسلة بعض الشخصيات الاجتماعية. تم توفير المحروقات في المراكز التي ليس بها طاقة شمسية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي وبهذا مناسبة نتقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم وساعد على توفير الاجواء المناسبة لسير هذه العملية الامتحانية وعلى رأس السلطة المحلية بمديرية القطن ممثلة بالأستاذ عبد اللطيف النقيب.
2: شكرا
1: أقدم أمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح.
2: شكرا زميلي العزيز مراسلنا في مديرية القطن خالد بالحاج على هذه الرسالة ونتمنى أيضا التوفيق لطلابنا وطالباتنا بخوض هذه الامتحانات. شكرا لك.

0: عصير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. صباح الخير، صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: التاسعة تماما في المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا في كل مكان. هذه نشرة من المكلا نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنى بذكرى استقلال جيبوتي. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يلتقي أسرة الصحفي الشهيد محمد عيضة ويؤكد ملاحقة الجناة وكشف ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يجتمع بوكلاء المحافظة المعينين ويشدد على تكثيف الجهود لتعزيز الخدمات ويطلع على مشروع تحسين إدارة المياه والري لتعزيز الأمن المائي. وزير الإعلام يستمع بقيادة قناة سبا ويؤكد دور الإعلام في دعم برنامج الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. ومن العناوين إلى التفصيل. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس جيلة وموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي التقدم والانصهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. وأشاد فخامة الرئيس بمواقف جمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام وتخفيف معاناته الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجناة وكشف ملابسات جريمة استشهاد الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى بمتابعة جادة حتى إحقاق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. جاء ذلك خلال لقائه مع أسرة الشهيد بحضور وفد من قناتي العربية والحدث، حيث التقى والد الشهيد الأستاذ عبد الله يحيى سعيد عيضة وعددا من أفراد الأسرة، معبرا عن بالغ تعازيه ومواساته في هذا المصاب الأليم. وأوضح محافظ حضرموت أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداء زافرا على حرية الإعلام والحقيقة، مؤكدا أن السلطة المحلية لن تتهاون في متابعة القضية وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة استكمال التحقيقات وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وأشاد الخنبشي بمناقب الشهيد ودوره الإعلامي المهني، مؤكدا حرص قيادة المحافظة على حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم بكل حرية ومسؤولية. حضر اللقاء عدد من زملائه في قناتي العربية والحدث في اليمن وأقارب وأصدقاء الشهيد. أفاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمكتبه اجتماعا مع وكلاء المحافظة المعينين مؤخرا والمشمولين بالقرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2026. وتضمن القرار تعيين المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية، الدكتور وليد أحمد صالح العطاس وكيلا للشؤون المالية والإدارية، الأستاذ حسن سالم علي الجيلاني وكيلا لشؤون مديريات الساحل والهضبة، الدكتور خالد محفوظ أحمد بحريش وكيلا لشؤون الطاقة، الأستاذ رياض صلاح سالم الجهوري وكيلا لشؤون التنمية، الأستاذ عبير محمد سالمين الحضرمي وكيلا لشؤون المرأة، الدكتور مراد محمد سالم بعلوي وكيلا مساعدا لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني. وخلال اللقاء هنأ محافظ حضرموت الوكلاء الجدد بنيلهم ثقة القيادة السياسية متمنين لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدا حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بالعمل التنفيذي في مختلف القطاعات بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على مشروع تحسين إدارة المياه والري من أجل الاستدامة والكفاءة في اليمن IWISE الممول من البنك الدولي، والهدف إلى تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وينفذ بشكل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بحضور وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني. وتعرف الخنبشي من المنسق الوطني للمشروع علينا الصافي وأخصائي المياه والري والإنذار المبكر عبد الكريم الصبري ومنسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حضرموت المهندس عبد الله بن مخاشر إلى مكونات المشروع وأهدافه، والتي ترتكز على تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية للفئات الأشد ضعفا في حوضي عدن تبن ووادي حجر بحضرموت، وبما يسهم في تحسين إدارة مياه الري والحد من مخاطر السيول ودعم الاستدامة البيئية. وأكد الخنبشي أهمية المشروع في ظل التحديات المائية والمناخية التي تواجهها المحافظة، مشددا على ضرورة تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وحماية المجتمع من مخاطر السيول، معربا عن أمله في توسيع نطاق المشروع ليشمل أودية أخرى وتعزيز قدرات مراكز الإنذار المبكر وتنظيم مشاورات فاعلة بين أصحاب المصلحة لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأثر المنشود. عقد وزير الإعلام معمر الأرياني اجتماعا بقيادة قناة سبا الفضائية بحضور رئيس القناة خالد عليان ومديري العموم. وفي مستهل الاجتماع نقل الأرياني تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وتقديرهم للدور الذي يطلع به الإعلام الوطني باعتباره أحد أهم خطوط الدفاع عن الهوية الوطنية ومسؤولا عن مواجهة المشروع الحوثي وأفكاره المتطرفة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره على الدولة والمجتمع ومستقبل اليمن. ووجه الأرياني بتعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة في ظل توجه الحكومة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة، مشيرا إلى أن الإعلام شريك رئيسي في شرح أهداف هذه الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنين بها، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وأكد الأرياني أن انطلاق قناة سبا الفضائية من مدينة مأرب يمنحها ميزة استثنائية لتسليط الضوء على المحافظة التي تحولت إلى نموذج للصمود والتنمية وحاضرة لرموز وطنية وقامات نضالية أسهمت في معركة استعادة الدولة، لافتا إلى أهمية إبراز هذه النماذج الوطنية وتعزيز حضورها في المحتوى الإعلامي للقناة. وشدد على ضرورة أن تبقى القناة قريبة من قضايا المواطنين والنازحين وهمومهم اليومية، بما يعكس رسالتها الوطنية والإنسانية ويجسد دور الإعلام في نقل الواقع والدفاع عن مصالح الناس. النبأ الأخير في هذه النشرة: زار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني برفقة سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانين سيبين عدد من أبرز المعالم التاريخية والحضارية في محافظة مأرب، شملت معبد بران عرش بلقيس ومعبد أوام، إضافة إلى سد مأرب القديم والجديد. واطلع الوفد الأوروبي خلال الزيارة على ما تتمتع به هذه المواقع من أهمية تاريخية وأثرية، وما تمثله من إرث حضاري يعكس عظمة الحضارة اليمنية القديمة، إلى جانب التعرف على الأهمية التنموية والاستراتيجية لسد مأرب الجديد في دعم الأمن المائي والزراعي بمحافظة مأرب. وأشار الوفد إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتعرف على الإرث الثقافي والتاريخي لليمن وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين، معربا عن إعجابه بما شاهده في مأرب من معالم تاريخية شاهدة على عراقة الحضارة اليمنية. وقال وفد الاتحاد الأوروبي أن تلك المعالم التاريخية تجسد عمق وثراء تاريخ اليمن، ويعد الحفاظ على هذا الإرث الثقافي أمرا بالغ الأهمية للأجيال القادمة. بهذا مستمعين الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. لمن فاته الاستماع إلينا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهني بذكرى استقلال جيبوتي، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يلتقي أسرة الصحفي الشهيد محمد عيبة ويؤكد ملاحقة الجناة وكشف ملابسات الجريمة، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يجتمع بوكلاء المحافظة المعينين ويشدد على تكثيف الجهود لتعزيز الخدمات ويطلع على مشروع تحسين إدارة المياه والري لتعزيز الأمن المائي. وزير الإعلام يجتمع بقيادة قناة سبا ويؤكد دور الإعلام في دعم برنامج الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. ختاما هذه تحياتي مروة صالح السفرة، ولكم تحية من محرر هذه النشرة صلاة عبد الله إبراهيم، ومن التنفيذ مباشرة على الهواء عمر بنبوع. شكرا لحسن إصغائكم وطيب استماعكم.

وداعاً لتوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

المسمع الأول حديث الثقافة، ترحيب واسع بتكليف الدكتور محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للأثار.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، رحبت الأوساط المهتمة بالآثار والتاريخ والثقافة في حضرموت ومعها الكثير من أطياف الشعب الحضرمي كافة بقرار الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت بتكليف الدكتور محمد حسين محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للأثار بساحل حضرموت. وأكدت تلك الأوساط المذكورة أن تكليف الدكتور محمد بن الشيخ أبو بكر من قبل قيادة السلطة المحلية في حضرموت لقيادة إدارة مكتب الآثار بساحل حضرموت قد جاء في محله. فالدكتور محمد بن الشيخ أبو بكر كادر علمي أكاديمي مختص في مجال التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية، ولديه خبرات مهنية ومهارات نظرية وتطبيقية تجعله قادرا على إحداث نقلة نوعية في مجال الحفاظ على آثار حضرموت وتاريخها الحضاري

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، فجوة الأوساط الصحفية والعالمية والأدبية بخبر وفاة الفقيدة ليلى عوض غانم، وتعد الراحلة ليلى غانم صحفية مخضرمة وكاتبة وأديبة مارست الصحافة والكتابة الأدبية منذ سنوات عديدة، ولها العديد من المؤلفات الخاصة بالمرأة، ومنها كتاب عادات وتقاليد المرأة في حضرموت وكتاب الترويحة. رحم الله الفقيدة ليلى عوض غانم وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. المسمع الثالث قريبا، حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد صالح بن حسينون.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تواصل مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا استعداداتها لإقامة حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون حنكة قيادية ومنارة وطنية 1939-1994 للميلاد لمؤلفه الأستاذ خالد سعيد مدرك، وسيقام الحفل في شهر يوليو القادم، وذلك بمقر مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا الكائن أمام روضة 30 من نوفمبر بجوار مديرية مدينة

المسمع الرابع، رائعة الفنان الكبير محمد سعد عبد الله، ولا باتنتسي يا يوم 20 من الخاطر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هذه رائعة فنان عدن الكبير الراحل محمد سعد عبد الله التي يخلد فيها ملحمة 20 يونيو من عام 1967 للميلاد، يوم انتفض أحرار الشعب في مدينة كريتر بعدن ضد الاستعمار البريطاني. لقد أبدع الفنان الكبير والقدير محمد سعد عبد الله في هذه الأغنية الرائعة من حيث الكلمات واللحن والأداء، ليؤرخ بها أحداث ذلك اليوم العظيم والبطولي الذي لا ينسى في تاريخ عدن

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الأصدارات الآتية: صدور مجلة الحومة الورقية بعد توقف لأكثر من 13 عاما، بالبشري والترحاب استقبل القراء والمثقفين في ساحل حضرموت وواديها صدور مجلة الحومة الورقية من جديد بعد توقف اضطراري لأكثر من 13 عاما. وقد ساهمت مجلة الحومة التي صدر العدد الأول منها في عام 1999 في تحريك المشهد الثقافي في مجرية غيل باوزير والساحل والوادي الحضرمي، ولم تقتصر أهمية مجلة الحومة على تقديم محتوى صحفي متميز، بل امتدت لتكون مدرسة لأساليب الصحافة الحديثة، كما فتحت صفحاتها لكتاب من مختلف مناطق حضرموت لتصبح منصة ثقافية جامعة تعكس نبض المجتمع وتوثق ذاكرته وتحفظ الكثير من تفاصيله الإنسانية والثقافية. يذكر أن مجلة الحومة تصدر عن اللجنة الثقافية والإعلامية التابعة لنادي شباب القارة بمديرية غيل باوزير. أما الإصدار الثاني، رحلة العبور إلى الحرية، تأليف الأستاذ محمد بن سالم بن علي جابر، قصة حقيقية تصف مسار هجرة أسرة حضرمية إلى الديار السعودية عبر الصحاري والجبال الوعرة في عام 1979.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.

المسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

المستمعين، عزيزتي المستمعات، في العاشرة تماما أنتم على موعد في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. تتحدث حلقة اليوم برنامج صحتك الدنيا أثر المخدرات على صحة الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي وافق يوم أمس الجمعة 26 من يونيو 2026. وطبعا هذا اليوم يوم عالمي ويتم الاحتفال به كل عام لمكافحة المخدرات. ضيفة الحلقة الدكتورة دنيا علي صياد، اختصاصي طب الأسرة. ستناقش الحلقة العديد من المحاور، آثار تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، أضرار المخدرات على المجتمع، ما معنى الإدمان أو ما هو الإدمان، وأنواع المخدرات وأسباب الوقوع في المخدرات. أيضا ستجيب الدكتورة دنيا علي الصياد اختصاصي طب الأسرة على ملاحظاتكم وأسئلتكم المباشرة من البرنامج. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي المخرج والمنفذ

0: علاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المسلمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 131 السنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي عمر علي بامبوع، وفي مثل هذه الحلقة

0: وافق يوم أمس الجمعة 26 من يونيو 2026 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وتعد المخدرات آفة مدمرة تحدث خللا عميقا في التوازن الحيوي والنفسي للإنسان، مما ينعكس بشكل كارثي على تماسك الأسرة واقتصاديات الدول، ولا يقتصر ضررها على المتعاطي وحده بل يمتد ليقوض الأمن والاستقرار الاجتماعي. وتمثل المخدرات تحديا كبيرا في المجتمعات الحديثة، فهي تؤثر بشكل كبير على الفرد والمجتمع بأكمله. وتعد المخدرات مواد كيميائية تعمل على تغيير وتعكير وظائف الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب تأثيرات كبيرة على العقل والسلوك الإنساني. ويمكن أن يكون تأثير المخدرات على العقل مدمرا ويؤثر بشكل كبير على حياة الفرد ومن حوله. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أرحب ترحيبا حارا بالدكتورة الفاضلة دنيا علي الصياد، اختصاصي طب الأسرة. دكتورة دنيا مرحبا بك، ونحن سعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة الهامة التي تتحدث عن أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، رحب جميع المستمعين، صباح الخير جميعا.
0: ونحن سعداء بك دكتورة. وطبعا مثل ما شرت سنناقش في هذه الحلقة الآثار الخطيرة لمتعاطي المخدرات في المجتمع والفرد، وضرار المخدرات عموما على المجتمع، والأضرار الصحية على الفرد، والإدمان، ما معنى الإدمان، ونوع المخدرات وأسباب الوقوع في المخدرات، وأعراض إدمان المخدرات. وأعتقد أن كل عنوان من هذه العناوين بحاجة لحلقة بذاتها. لكن دعينا دكتورة أولا نتحدث عن اليوم العالمي للمخدرات أو مكافحة المخدرات. طبعا يوم أمس الجمعة يوافق 26 من يونيو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ما هي أهمية ودلالة الاحتفال بهذا اليوم؟
1: طبعا منظمة الصحة العالمية لما وضعت الأيام العالمية وضعتها لهدف واحد، هو إنه يعني نزيد الاهتمام في هذه القضية. فهم خصصوا 26 من يونيو باسم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، علشان في هذه المناسبة يوجهون أو يسلطون الضوء على المخدرات وعلى أضرارها الجسمية والجسدية. طبعا نحن هنا في المكلة إدارة مكافحة المخدرات لقت معرض فني توعوي شارك فيه مكتب الصحة بركن من هذا المعرض، كان يوم الخميس والجمعة اللي فات. طبعا شاركنا فيه نحن باسم مكتب الصحة، وقدمنا فيها رسائل توعوية للمارة عن أضرار المخدرات سواء الجسمية أو الصحية أو النفسية الاجتماعية. كان عندنا عرض تلفزيوني فيه توعية مرئية، فكان الجميع يعني موجودين، حتى كان فئة أطفال موجودين. وبرضو الشريحة كانت مهمة بالنسبة لنا، أعطيناهم توعية بسيطة يعني بلغتهم بطريقة استيعابهم إنه ما يشيلون حاجة من حد، ما الآن انتشر حتى بين الأطفال.
0: هذه مصيبة.
1: نعم. شرب الأطفال، لأنه الهدف الأول من وجود المخدرات العادية الفلوس.
0: نعم.
1: فهو بيعطي الطفل أو شيء ويجيبه ويجي ثاني يوم، الآن بدهم على شكل كاكاو يحطوها على شكل.
0: نعم.
1: ما عندك مع أول بودرة وتنشم، يعني الآن زادت طرق حقها الترويج.
0: الترويج المخدرات. نعم. دكتورة مكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت أبلغ بلاء حسنا خلال الفترة الماضية، فقد استطاعت أن تلقي القبض على مجموعة من مروجي المخدرات وأيضا متعاطي المخدرات عموما، بما فيها الشبو المادة الخطيرة جدا على الفرد والمجتمع وعلى الأطفال. وأيضا الكوكايين وغيرها من المحظورات التي عادة هي تدخل في إطار المخدرات بشكل عام. تحية وتقدير لمكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت على هذه الجهود قيادة وأفرادا ومتعاونين. أيضا هناك الكثير من المشتبهين الذين تم القبض عليهم ومن المتورطين أيضا في تجارة المخدرات أو في ترويج المخدرات. وطبعا بما فيه من النساء هناك أيضا تم القبض على النساء في مدينة الشحر وفي المكلة أيضا. وطبعا نحن نحيي ونقدر هذه الجهود الكبيرة من قبل مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تحديدا.
1: طبعا امس في المعرض نحن كنا موجودين مع اصحاب ضباط البحث الجنائي الخاصين بالمخدرات.
0: نعم.
1: فكان معهم تقارير يعني شاركوها معانا. مثلا العام 25 كان عندهم 111 قضيه.
0: نعم.
1: منها 190 متهم او فيها 190 متهم. طبعا هذه القضايا كانت ما بين حشيش، ما بين ماده الشبو، ما بين الكبتاجون، ما بين المخدرات المختلفه. نعم. وما بين مصانع خمر.
0: نعم.
1: وبرضه ل 2026 إلى شهر 6 يعني كانت 99 قضية إلى هذا الشهر.
0: نعم.
1: فيها 157 متهم نفس الشيء، يعني كلهم ما بين الحشيش، ما بين الشبو، ما بين مصانع الخمر.
0: نعم.
1: يعني مشاركوا معنا تقارير، احنا كنا احنا متفاجئين، وكان في صور عرض كيف تم كشف كشف الناس اللي معاهم، يعني اللي ملقي تحت الحدين، اللي ملقي كلهم نساء، طبعا اكثرهم نساء.
0: نساء
1: يعني كانت الصور حق نساء
0: مروجات، يعني
1: مروجات. نعم. بفلوس يعني هم ضرورنا متعاطيات، ولكن مروجات او حد مكان يعطيهم الله اعلم يعني ايش النوايا، ما هي عارفه وعارفه. بس كان في صور عرض يعني كيف يتم، يعني كيف تم ضبط هذه المواد. وكان في برضه يعني قسم خاص في المعرض عارضين المخدرات، يعني تمنيت انه الناس تحضر يشوفون ايش المخدرات، ما هي بس الحاجات اللي تشمها، يعني في ادويه تصرف في الصيدليات ولكن اعطاها بدون نسخه طبيه بتكرارها
0: من سلطة المخدرات.
1: نعم. يعني كان موجود الشبو، كان موجود الكوكايين، كان موجود كل انواع المخدرات، واللي كان موجود يشرح للمارين يعني ايش هذا، ايش مثلا اضراره هذا، ايش اضراره هذا.
0: نعم.
1: كان معرض جميل، تمنيت يعني الصدق الكل يحضروا، استفدنا يعني.
0: كان اقبال على المعرض
1: لباس. نعم.
0: اقبال على المعرض. نعم. طيب هناك مثل ما شفتم هناك عوامل طبيه تدخل في اطار المخدرات.
1: نعم.
0: وهي خطيره جدا، تتطلب بصفه بوصفه طبيه،
1: يعني بعض انواع المخدرات هي مواد يعني ادويه طبيه تعطى مثلا لغرض معين، مثلا الالم القويه زي البتيدين والمورفين، هذه الحاجات تعطى بوصفه طبيه يعني الطبيب لما يعطيها يكون عارف بالحاله الصحيه للمريض مثلا، ويعطيه جرعه معينه. لكن ايوه ادمانها بشكل مستمر، خلاص الدماغ يتعود عليها.
0: نعم.
1: فيصير الشخص هذا ما عاد يقدر يعمل اي شيء اللي فيها.
0: نعم.
1: فتتحول الى مخدرات.
0: نعم.
1: ترامادول اقصد شيء، ترامادول احنا كنا نشيله للصباع زمان.
0: نعم.
1: الان اثبتوا انه له يعني خاصيه الادمان، الان مسحوب، يعني ما يصرف الا بورقه طبيه وما يصرف الا.
0: نعم. في الدول المجاوره دكتوره على الدنيا تحديدا المملكه العربيه السعوديه، الامارات، عمان، هناك اصناف من الأدوية المخدرة وتدخل في نطاق المخدرات بشكل عام. تدخل في نطاق الكوكايين والشبو وغيرها من المخدرات، وهي خطيرة جدا، والإدمان عليها يمثل خطورة على الفرد والمجتمع أيضا.
1: المشكلة إن أحيانا الواحد يتناولها ما هو بغرض الإدمان، مثلا يقول لك نمعي اختبار بغيت بصحى، ولا حد من اصحابه مثلا يقول له مثلا عنده مشكله، مثلا حد توفى او شيء، يقول له دي الحبوب بتساعدك انك تنسى بسرعه، بس مع الوقت خلاص يصير عنده ادمان. يعني بعضهم يقول لك ما كان غرض الادمان، كان غرض ان نخرج من الحاله اللي انا كنت فيها، او ان ممكن الرفقه هي دي الاكثر شيء الان، الرفقه السيئه هي اللي تروج.
0: دكتوره دعينا في مستهل الحلقه نتحدث عن الاثار النفسية والعقلية والآثار الجسدية والصحية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمخدرات. نبدأ بين الآثار الجسدية والصحية. بس فضلك دكتورة أنت، الآثار الجسدية والصحية للمخدرات لكي يعرفها عامة الناس، ما هي هذه الأثار الصحية والجسدية؟
1: نعم طبعا في البداية المخدرات يعني كمواد كيماوية تتلف الجهاز العصبي. أول شيء اللي يتلف الجهاز العصبي يحصل أحيانا بالاستمرار فيه تلف في الخلايا العصبية. فبنلاحظ أن هذا الإنسان يعني حتى بعضهم يطلبون عن المخدرات ويقول له مرض عقلي مزمن. فأول حاجة نبدأ بالدماغ أو بالجهاز العصبي يحصل له تلف أو شيء، هذا اللي نحن نشوفه بتصرفات الشخص، النسيان، التوتر، ظهور مثل العصبية الزايدة، قلة النوم، هذا كله من فقدان الذاكرة. جيت كل يوم وأمس تقول له كنت مكلمك ما هو ذاكر، أحيانا حتى إن الأفراد تضيع عليه مع جارف أمه مع جارف أبوه إذا كان التلف كبير يعني في الجهاز العصبي. وبعدين طبعا ينتقل مع الاستمرارية ينتقل إلى كل أعضاء الجسم. أول شيء يبدأ بالقلب مثلا والشرايين، بلاحظ هذا الأشخاص يزيد عندهم مثلا ضغط الدم، أحيانا يتعرضوا لسكتات قلبية، يتعرضوا لتجلطات. الكبد معروف أن عندنا هي اللي تصفي السموم، فهذا السموم يدخل يوميا والكبد كل يوم وهي تقوم بعملية التصفية أو التنظيف، فيحصل عندها تليف وبالأخير ممكن يموتون من فشل الكبد. ونفس الشيء الكلى برضو من الأعضاء اللي تقوم بتصفية السموم. الاستمرار في المواد هذه السامة يؤدي إلى فشل كلوي والوفاة. يكون عندهم ضعف في المناعة معروف، لأنه آثارها إيش ثانية، إنه يكون عنده قلة في الشهية، يكون عنده فبشكل عام يتطور تضعف مناعته ويكون يصاب بأي مرض ويتوفى. أمراض الجهاز الهضمي طبعا في بعض مواد تكون ثقيلة على المعدة، يعني حتى ممكن أن تأثر على المعدة، تذوب يعني يحصلهم قرحة في المعدة أو شيء، خاصة الأشياء اللي تبلع. طبعا بشكل عام بنحصل عندهم هزال وضعف عام، بتحصلهم بحكم قلة الشهية. وفي حالات يحصل العكس، الناس اللي يدمنون على الحبوب المهدئات أو الحق الاكتئاب ديلة لا تفتتح شهيتهم، فبتجي تحصلهم يوقف بشكل غير طبيعي وتزيد عنده السمنة. واضطرابات طبعا نفسية ناتجة عن اضطراب اللي هي اضطرابات النفسية العصبية، الاكتئاب، البكاء مفاجئ، بدك تحس انه ده ما هو طبيعي. أيوة.
0: طيب هناك ايضا اثار صحية نفسية وعقلية.
1: نفسية طبعا
0: نفسية وعقلية
1: القلق والاكتئاب. ودائما يقول لك القلق انك الخوف من المستقبل، يعني فكر دائما ايش بيحصل ايش كده. والاكتئاب الخوف من الماضي، فبحصله يتذكر كيف كان ويتذكر الناس اللي عادوا عندهم شوية دماغ صاحي، فيشوف كيف وصل لهذه المرحلة، كيف يعني يفكر في الماضي اللي كان هو فيه ويزيد عنده حالة الاكتئاب. الشايع فقدان الذاكرة دائما، هذه لها خاصة اصحاب الخمور، فتحصله ما يذكر ايش حصل وهو في مرحلة يعني الخمر، ما يتذكر ايش اللي. وفي بعض المواد طبعا الهلوسات السمعية والبصرية. ايش يعني هلوسات سمعية؟ يتخيل ما حد يكلمه، يتخيل ما حد يعاشيه مثلا او حد يطرب له. هلوسات سمعية يشوف ناس يدخلون، يشوف ناس يخرجون، حتى مثلا الزوج ممكن يشوف يتهم زوجته مثلا بالخيانة، يقول له شفت ناس دخلوا عندي شفت. هنا يجي بعدين القتل، يجي يقول له قتلتها لان مثلا شفت حد عندها، او مثلا الاب مثلا يقتل بنته يقول له في رجال داخلين خارجين. هلوسات بصرية. او الاخوان مثلا يقول لك شفنا وشفنا، فده كله يدخل في الاضطرابات النفسية. وهذا شوف المخيفة، الاضطرابات الجسدية تأذي الشخص نفسه.
0: هل الاضطرابات النفسية والعقلية تأتي أيضا من تناول المريض والعلاج بما يسبب هذه الأعراض؟
1: هو طبعا هذه الأعراض على حسب نوع المادة. في مواد يكون الاستجابة لها ببطء، وفي حاجات تكون استجابة لها من أول استخدام ممكن، زي الشبو والكابتاجون المعروف عنه أن الإدمان فيهم سريع ما يحتاج وقت طويل، عكس بقية الأشياء. يعني مثلا في مثلا الخمور مثلا على حسب الجرعة على حسب كده، لكن في مواد من جرعة واحدة بسيطة تظهر تغييرات.
0: الآن الخمور تقع في نطاق المخدرات
1: عندنا في القانون اليمني، الخمور تبع تعتبر نعم، والقبض يعني
0: والقات أيضا.
1: القات لما ماشي مسموح، ماشي تحصل أسواق مفتوحة عندنا، لكن هنا في القانون اليمني أي مثلا حد يحيز
0: مخدرات يعتبر المخدرات القات من ضمن المخدرات.
1: في دول الجامعة نعم، لكن عندنا في دول المعرض يعني هنا عندنا مثل أمس ما شفنا الحالات حاطين خمور يعني من ضمن المعرض حقهم. موجودة قانون يعني قارورة الخمر وقانون المدين، عندنا تعتبر مخدرات، يعني أي حد يحيز مادة مخدرة كحولية يدخل في يعني في القبضون عليه. أيوة سواء يشرب أو يروج. فقلنا ان الاثار النفسيه يعني تقلقنا اكثر لانه يكون الخوف على الاهل مو عليه. لكن الاضلاع الجسديه تضرهم، مو بيمرض مو بيتعب، لكن نحن في النخاب من الاثار النفسيه اللي اثارها، عشان كده احنا تو نتكلم هذا الجانب.
0: نعم.
1: إن من جينا جماعة بعدين يعني طبعا ما هو نحن الناس اللي في في في في طور العلاج، يعني الناس نعم. اللي قعدون معه يقولوا شفت كيف، يعني مثلا بتوصل لمرحلة بتوصل بتقتل أهلك، بتحصل اغتصابات، بتحصل جرائم أخرى من هذه المرحلة، المرحلة النفسية اللي تدخل فيها اللي هو الدهان والهلوسة. طبعا يمرون بفقدان شهية شديد، إنه ما يحس بالجوع، ده كله يعني بسبب اللي ياخذهم خلل في مراكز المكافأة بالدماغ وتدور أو تدهور الذاكرة، تدهور يعني هنا الذاكرة ما ذاكرة. نحن نروح للطلاب ما عاد يقدر يدرس في الامتحان، ما يتذكر شيء، كم من طالب أو طالبة كانت مجتهدة تدهور أو تعيد السنة بسبب هذه المواد.
0: إذن ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية
1: طبعاً
0: المخدرات في الفرد والمجتمع؟
1: طبعاً إحنا أول شيء التفكك الأسري، إذا كان الأب مدمن معروف يعني إيش بيكون مشاكله، لعد بيصرف على الدار، كل الفلوس اللي بيكسبها بتروح للمواد المخدرة، فبيحصل أكيد انفصال عن الزوج عن الأطفال. فالتفكك الأسري واحد من أهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي تحصل. فقدام الوظيفة مش معقول يعني شغل بيعرف إنه الموظف اللي عنده مدمن وكل يوم يشيل فلوس من ده يشيل فلوس من ده، فأكيد في الأخير يحصل فصل عن العمل. وزيادة في الجريمة انت الآن تواجد للأهلية، يعني ما خارج التغطية زي ما يقولون، ما تقتل بتسرق ما تغتصب بتلقي أي شيء. وبالفعل نحن كنا في المعرض يتكلمون أصحاب مكافحة المخدرات إنه كان المطلوبين مشتركين بعدة جرائم، يعني احنا نقبض عليه بمخدرات بعدين نحصل عنده جريمة سرقة، نحصل عنده جريمة، وده مطلوب في اكثر من
0: جرائم مركبة
1: من قضية. ايوه فتحصل السبب المشترك انه يعني عشان المخدرات بيلقى اي شيء.
0: نعم.
1: او بسببها لقى اي شيء. نعم.
0: نعم. اذا المخدرات لها اثار خطيرة جدا على الصحة والجسد، وآثار خطيرة أيضا على الصحة النفسية والعقلية.
1: نعم.
0: وآثار أخرى خطيرة أيضا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي. ودعينا نأخذ أول المداخلات. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. يبدو أن انفصل الخط. هاتف الاستديو 0-99-99. مثل ما شفت هناك آثار خطيرة على الفرد والمجتمع بثمن المخدرات تحديدا. والشبو دكتورة من أخطر المخدرات التي هي جديدة على المجتمع.
1: نعم.
0: وعلى العالم بصفة عامة، ولها آثار خطيرة جدا باعتبار أن الشبو من اتناول الشبو ممكن يدمن من أول جرعة.
1: نعم.
0: وهذا من أخطر المخدرات. ألو السلام عليكم. حياك الله يا سيدي. كيف تعرف عليك؟
2: تمام يا شباب.
0: بالنسبة
2: للمخدرات بس كان الريحان هذا يكون
0: قدامه. نعم.
2: ريحان
0: هذا؟ نعم.
2: ريحان
0: هذا
2: الشيء.
0: إيه عارف.
2: ينكسر نصف الحبة ما يتكسر. البترول برضه ما يستعملون
0: في مصائر
2: ويسمونه
0: الشباب يستشهدوا البترول. نعم.
2: هذا
0: الصور
2: برضو
0: هذا والكريم
2: هذا
0: شو تكريم
2: فيه
0: يقولون
2: ليه فوقه يشربونه؟
0: ايش
1: هو؟
2: الكريم
1: الكريم الأخضر
2: هذا
1: كريم
2: صاع.
0: كريم. نعم.
1: كريم هذا في مواد بترولية. نعم. في مواد بترولية عطرية.
0: نعم.
2: كريم
0: هاي الشعر. نعم. واضح.
2: هذا
0: يقول
2: يقولون ليه فوقه؟
1: حطوه
2: لحته
1: الواحد يتمرمس يوم دوه شرب
2: منه
1: بالقلبين وسكران سكره
2: فيه
0: ربيع
1: يعني
0: في خوف.
1: انت
0: تروز
1: نحسن
0: تروز. اذا ما يبني البترول يغير هم من المخدرات.
2: الريحان برضه
0: نصوص. طيب. ما هو الحل للابتعاد عن المخدرات؟ طبعا لها اثار خطيره جدا.
2: السائلين
0: هذه
2: الاشياء كلهم ضايعين هناك والله. في شهوات هم ريوق ما بتطير، انت تطير ما تجيك ما تجيك من المخدرات.
0: طيب شكرا لك يا ابو راني.
2: مثل عظم مو في كل حاجه يسمك.
0: شكرا لك يا ابو راني. شكرا لك. حياك الله. طبعا هناك فرق عديده انا ابو راني يعني يحاول يتحدث عنها، وطبعا كل هي تاتي في اطار المخدرات. ولكن دعينا نتحدث عن الشبو، هذه المادة الخطيرة التي مصنعة لمادة مصنعة
1: نعم
0: وهي خطيرة ومشكلتها ومصيبتها أن من أول جرعة سبب الإدمان.
1: عشان كده نحن نحذر مثلا البنات نقول لهم هي طبعا الشاب تجيب عدة يا أما حبوب يا أما شرب يا أما تدخين ممكن حتى واحدة مثلا بغت بتصرف مثلا مجموعة من البنات تقول شو من هذه الدخنة فعطول تحط مثلا منها في التبخير ويستنشقونه
0: في الدخنة
1: في الدخنة يعني حتى في المدارس من واحد نقولها لا تشلين دخنة من حد غير معروف لا تشلين أي حبة من حد غير معروف يعني اعتمدي على تشترين حقش يعني أو من الأهل لأن الآن المروجين يعني يستغلون بنات صغار مثلا تقول لها دي الحبوب ألا بس بعد الصباع مثلا معاكم اختبار صعب بتعطين البنات بيروح منهم القلق وكذا فمن هنا تجي الانطلاقة
0: أول مرة
1: من أول مرة بتكون بلاش بعدين يبدأ يجي يقول لها وين ذاك الحبوب اللي أعطيتيني يعني عجبتني أو نفعتني تقول لا الآن بفلوس أن ذاك أعطتها أول شريط بلاش بعدين بغتني معه وبعدين يشترونه بالشيء فلان يعني بالغ وتضطر بعد البنيات تحصلهم ومشكلة انه مشاكل البنيات عكس مشاكل الاولاد البنات يعني من وين بجيب
0: يتم استدراجهم بسرعة
1: البنات يعني يتم استدراجهم ويروحون يعني مثلا الخطر او الخوف عليهم انه يتم استغلالهم عكس الولد بيسرق بيلبي فمهم جدا التوعية لكل شرائح المجتمع للأهل للأم فنحن هنا حتى بننبه الأهل كيف تعرف أن ولدك ما هو طبيعي مثلا بتشوف بنتها تنام كثير أو ولدها ينام كثير أو مثلا منعزل مثلا اجتماعات عائلية ما يحب يحضرها لأنه هو خايف أنه ينكشف يبدأ يعني يبدأ في وجهه بتشوف مثلا الشحوذ بتشوف أثار السهر لأنه في بعض المخدرات لقي سهر وبعض المخدرات لقي نوم على حسب نوع المخدر فلازم الأهل يتنبهون إذا في أي تغيير في سلوكيات أولادهم يجلسون معاهم يشوفون إيش الوضع الآن شو دين يعني موجود يعني لا ننكره
0: موجود أيضا عند النساء والبنات الشابات
1: عند كل الفئات المجتمعية.
0: طيب هذه رسالة من المستمع سعيد من النوب الجوي يقول فيها ألقات البوابة الرئيسة للنموذج في مستنقع المخدرات وألقات أيضا يعتبر من المخدرات في كل أنحاء العالم وتصل عقوبتها إلى حد الإعدام إلا في بلادنا ما تعليق الدكتور على ذلك؟
1: وبالفعل يعني بعضهم مثلا يقول لك يعني لا نشرب الحبة مع القات
0: أو بعض القات
1: أيوة وبعضهم حتى يجيبوا العصائر اللي داخلها المنشطات والحاجات دي يدوبوا الحبوب مع المشروبات الغازية يقول لك من لقي ده الشيء إلا لخزن فهو الصدق القات نحن كعادة اجتماعية عندنا سيئة جدا ونتمنى يعني أنه نكمل القضاء عليها ولكنها للأسف مستوطنة وإن شاء الله نحن نتمنى يعني بعضهم حتى في السعودية ممنوع القات بينزل اليمن خصيصا عشان
0: خزن.
1: أيوة بقول لك ينزل مرة في السنة مرتين في السنة وحيان حتى كل اللي قدر ما عدي بينزل حتى الحدود بعضهم ينزلون عشان المادة.
0: طيب مداخلة من المستمع مرضى سعيدة من الشحر السلام عليكم مرحبا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا أستاذ
0: علي
3: والحقيقة دكتور دنيا صياد
1: الله يسلمك
3: والموضوع المهم جدا الآن أصبحت محافظة حضرموت كانت مرور المخدرات أصبح الآن يسووا فيه ويتعاطي المخدرات هذا حسب تقرير الهيئة العامة لمكافحة المخدرات محافظة حضرموت الموضوع كل الموضوع يا أخي سمعنا أضراره وسمعنا كثير عن أضرار هذه المخدرات المشكلة الآن نحن يعني عندنا يعني جيل كبير الآن انتشر في استعمال هذه المخدرات وكما قال الجوهري يعني إذا أنا مع الجوهري إن البوابة الوحيدة لاستعمال المخدرات هو القات على كل حال نحن الآن ما هو العلاج العلاج الآن واحد من الآباء أمس يقول قال ابني من الناس يتعاطي المخدرات وحبسه فترة زمنية في السجن وخرج وعاد المخدرات نحن الآن نقول الدكتورة لابد نحن ننشأ مدرسة إصلاحية ومستشفى لمعالجة الناس المدمنين في هذه المخدرات في هذا المستنقع العفن يعني هذا موضوع لابد أن يدرس على على على مستوى كبير يعني من السلطة المحلية وأن يسعوا قالوا ما عندنا إمكانية يعني ندق الباب على الناس على الخير ديار، يعني واحد يأمين يدفع مبلغ في أعمال خيرية أخرى للأهم. أين المدرسة الإصلاحية لإصلاح هؤلاء الشباب الذين موجودين في هذا المستنقع؟ أين المستشفى لمعالجة مدمنين الناس المدمنين في هذه المستنقعات؟ لننقل هذا المجتمع. الآن أصبح شبابنا كلنا إحنا يدعنا أولياء الأمور، يدعنا على قلوبنا. يعني قال تحولت لي خدع فترة في السين يا سال علي وخري إنه بيتوب ما تاب عادي أدل نفسه، لأنه ما ماشي معالية لهذه الهدف الخطيرة جدا. فلابد علينا أن نتكلم في هذه المواضيع بحنة وأهمية، مبكرين ومحاربة الأوداد. ليس على الشريحة معينة، ليس على الهيئة المكافر، كل شخص مواطن في هذه المحافظة أن يتكلم في كل مكان، وليس نستغل اليوم العالية بس، في كل مكان. نحن نريد نداعي المسؤولة الإفعالية في هذا الموضوع. زي كشفت عنوانك يعني والمواضيع كلها بعد حين وآخر في الإداعة حول خطورة هذه. ونتمنى الناس المثقفين أن يعني يتعاونون حتى ننقل المجتمع من هذا الشيء إلى مجتمع خير وصحة وعافية إن شاء الله. وشكرا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عمر على هذه المداخلة. طبعا يتحدث أستاذ عمر عن العلاج، ويتحدث أيضا عن إنشاء مدرسة إصلاحية ومستشفى لمعالجة الإدمان. أعتقد في ترين في مستشفى لمعالجة الإدمان،
1: في مستشفى المها، مستشفى المها لعلاج
0: في الوادي
1: نعم. وفي تقريبا في الشاحل فتحوا تبع وصول تقريبا مركز برضه فيها في يعني استقبال حالة زي كده. الموضوع إنه إنشاء مستشفى إنشاء ده موضوع بواله قالوا جلسة بؤرية يعني مع أصحاب القرار زي ما يقولون، وبين شيء نتمناه وبالفعل من الحلول
0: اللي ممكن من كل ما جاء لأهل الخير.
1: أيوة.
0: من فتح هذه المستشفيات بمعالجة الإدمان.
1: اتصال.
0: نعم. طيب ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: نعم نعم. ده يشتري خلاص، يشتري مع القاعد، يجيب القاعد وجاب الحبة لأنه عشان الضروس حقهم من كتر القاعد.
2: قاعد
0: شكرا لك يا بروني.
1: بروفين. فهم يشتروا القات ويشتروا الحب البروفين حتى المطحنة، عشان المطحنة يقول لك بكتر الضغط حق القات المطحنة تصل ما أبغاه أي شيء ألم، فيشربونه قبل، يشرب الحب البروفين بعدين يلقي القات. خلاص هو ما تلقي إدمان البروفين، ولكنه خلاص هو مرضى ألم، وهي البروفين بعدين مع وقت الدي أثارها على الكلى، بعدين بيروح بيعاني من مشاكل في ال بيصالي الكلى وبيصالي حاجة تانية. في فكرة بس مبريت بوصلها للمجتمع إنه المخدرات قضيتها صح صحية.
0: ناخذ فاصل ثم تكملي فكرتك دكتورة. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: كمان معك معك خليك معي بيطلع الهواء.
1: ها
0: تفضل يا اخي عمر عمر بامبير تفضل.
1: انا قد ملاحظتي
0: تفضل.
1: اولا السلام عليكم ونشكر البرنامج الحلقة يا اخي بالنسبة للمخدرات انتشارها الان يعني بشكل وثيق وانا اقول ان السلطة هي طبعا سلطات متعددة ما نصل هذه كلها من الهوى الى الهوى انها انت جنوة وقبل بها الاتجاه فيما من عزقاته ثم يتكتاب الاتجاه. انا اقول انه موجب ما قال للأخبار سعيد ولا تعدي لضيفة تحت البرنامج من البوابط المخدرات هو القاعد صحيح. انا اقول انتشار القاعد هم المسؤولين هم الفسدة ليتعاطون الباسدين. عندما يقولوا نحن بنمنع القاعد اول المسؤولين والمثقفين واللي بغيناهم من الدرجة الاولى في حماية حضرموت هم
0: اللي يتعاطون الباسدين. هل افترض ان يمنع الفات؟
1: انا ارى ومقترحي والناس عليهم اللي يسمعون هذا الكلام الفساد اللي هو موجود هو في المسؤولين والقاعد هذه انا ارى انه اي مسؤول يتعاطى قاعد يجنب على جنب اي مسؤول يتعاطى قاعد اذا كان المسألة فيها انه كل واحد يغلى على رغبته على هواه هذا ما يستاهل شعب مجتمع كذاين يعني يقول كلمته وبالمقابل ايضا جيل كامل متصرف من هذا القاعد تبعاته المخدرات الاخرى والعكس. فانا ارى انه اي مسؤول يتعاطى قاعد يرفع انذار له ام يمنع القاعد او جنب يجيب به شخص عنه في إدارة العمل من المسؤول الأول من المحافظ إلى آخر مسؤول في مركز أو في إدارة. أنا أقول إن المسؤولين في حضرموت هم سبب وهم يحافظون على أن يجدون القاتل لأن معهم مرتبات كثير كيف يفسدون الناس اللي مش قادرين يعني يأكلون أبنائهم. فأنا أرى أن يكون هكذا أن حضرموت تطهر من المسؤولين المتعاطين
0: المخدرات. وأنا أقول تطهر من أسواق القات بشكل عام يمنع القات دخول حضرموت.
1: بكذا عين تحملنا وأنا كلام هذا بتكلم به بكذا عين
0: هل وجهك نظر؟ نعم
1: أنا أقول أن أي مسؤول من المحافظ من الوزير من أبناء حضرموت يتعاطون قات عليهم أنهم يخرجون من المسؤولين ويقول او يخزن ويعني انه يخزن لكن لو اثبت انه يخزن يدخل الدكتورات.
0: شكرا لك اخوي عمر عمر بن طارق شكرا لك على هذه الله شكرا جزيلا لك على المداخله شكرا
1: الله يحفظك
0: حياك الله. طبعا يمنع هو دخول القات من وجهة نظري يمنع دخول القات الى المحافظة وبالتالي لا مسؤول سيخزن
2: صح
0: ولا عام الناس ستخزن
2: حتى لما يجيبون قرارات زي كده اللي بيجيبوا بيجيبوا يعني انما اذا خلاص تم الاقرار وكمادة مخدرة والقبض على المروجين واللي تعطونا ضمن هنا بيكون لو اثر لكن يروحون دحين في فوة في وين اخر شيء في فوة يروحون له
0: في فترة من فترات تم دخول القاتل المكلة ويذهبوا وين وادي حضر موت
2: بينزلون بينزلون حتى لا شباب بينزلون يعني اللي قدوا خلاص دي خلاص ادمان الدليل انه القات ادمان انه بينزل له الواحد
0: وبيصير ولا مخدر ايضا
2: يوم ما تخدر ولا ما بيخلي الواحد
0: طيب ناخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: حياك الله احمد كريم.
3: سليم
0: حياك الله
3: محمد كرامة.
0: تفضل احمد محمد اهلا وسهلا.
2: نعم تفضل.
3: انت الان مسؤولية عن الصيدليات هذه الموجودات يعني زي ما قلت ايش الان تباع عارف انت زمان الادوية اللي يعتقد المريض بعد العملية او قبل العملية زي المورفين زي البوتيدين زي التيازيبام انه في المستشفى حتى داخل القسم لاكبت خاص ولها دفتر خاص ولها اسم خاص. الان انتم ايش دوركم الصيدليات اللي تباع لا تقول يا دكتورة واضح الان انتم كمكتب الصحة لما تقومون بربع على هذه الاشياء اللي هم يعني الان كل واحد اول زمان هو المريض بنفسه محتاج حتى من شركة دكتور والدي الدكتور المراهم ما يقدر مثلا لما الاخصائي الكبير لما بيته ويوقع لك على يكتب الاسم هذا سواء كان مورفين او بيتادين او ديازيبام وغيره ويوقع الان ايش دوركم بهذا الشيء بقوه الان بقولش ما هو عام كلاب الاذاعه ونحن بنعمل ونحن بنلاقي تكسر الريال فاكه لي أشياء. هذا وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك. طبعا التصريح أولا دكتور دنيا صياد اختصاصي طب الأسرة.
2: نعم.
0: ليس لها علاقة بمسؤولية مكاتب الصحة والسكان بحضرموت. هناك مدير عام مكتب الصحة والسكان، هناك نائب المدير للصحة والسكان، هناك مدراء آخرين في مكتب الصحة والسكان. هي حضرت السجل باسمتها اختصاص طب الأسرة ويتحدث عن خطورة المخدرات على المجتمع.
2: كلامك صحيح إن شاء الله إنه بيوصل بإذن الله تعالى يعني للجهات المختصة، ومكتب الصحة حقيقة يعني يسعى بكل ما يعني ما نقدر نقول التصحيح لأي حاجة زي كذا. يعني نشوفهم الآن أي حاجة يأخذونها في عين الاعتبار. يعني مثلا بتحصلهم كلهم ما شاء الله يد واحد يكونهم يسجلون يعني كمان عاد الآن لو حد منهم مستمع صدقني بي وإن شاء الله نحن
0: نوصل. دكتورة
2: دكتور أميرة، دكتور عقاب بدريس، نعم دكتور أحمد بن ويسم، يعني صدق إن شاء الله متأكدة يعني إنه حضره المعرض دكتور بن ويسر وشاف وكان مع بازومح الرأي بازومح المسؤول لله
0: وكان حتى
2: مخدرات نعم، فكان شاف الوضع وشاف وعرض عليه أن الصور كيف اللي تم القبض وكذي، وأكيد بيكون في إجراءات.
0: أنت أعتقد دكتور نحن في أمس الحاجة إلى المستشفى للمعالج للدمان في مدينة المكلا
2: طبعا،
0: لأن هذه الاكتشافات الخطيرة لمعالجي القلب تم المخدرات.
2: شوف نحن إذا بنتكلم بالأمان يعني بغينا لكل شيء مستشفى، ولكن الوضع شوفوا يحكم عليك. يعني مثلا يعني في حاجه مثلا بقول لك الاقتصاد الطبي، يعني شوف مثلا المشاكل ايش الشائعه. يعني زي في مصر معهم مستشفى الحروب، معهم مستشفى السرطان، معهم مستشفى القلب، معهم مستشفى، فده احلام احنا نتمناها. ولكن هنا الان الوضع يعني احنا ما نشوف كم يكلف بناء المستشفيات، كم يكلف طاقم، لازم الطاقم اللي موجود في المستشفى هذا طاقم نوعي. يعني تحس انه هذه الامور بغت وقت، بغت صفيات، بغت. فظن انه الدوله برضو لها لها يعني شغل ظروفها لها كده، يشوفون ايش اللي هو
0: عاد
2: احنا الان في اولويات عاد احنا بالكهرباء، عاد احنا في في في
0: المستشفيات
2: احنا ايوه يعني دي الان بس
0: المستشفيات
2: يعني هذه الان هذه الخطوات هذه المستشفيات النوعيه مهمه، نحن 100% نقول مهمه، ولكن الدوله نحن الان في دوله لازلنا في البنية التحتية. عاد نحن يعني نحن في الكهرباء، عاد نحن في، فأظن إنه لما بتجي أنت تقترح هذه الأمور الشعب نفسه بيقول لك حسنوا كهرباء، حسنوا من رواح، حسنوا. وبعدين دوروا دي الآن تعتبر بالنسبة لهم رفاهية، لكن يقول لك فممكن يعني كوضعنا نحن الآن كوضعنا صحيح. لكن نحن كطموح نحن نطمح إنه يكون عندنا مستشفى لكل شيء.
0: طيب ناخذ فاصل ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9 عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، أثر المخدرات على صحة الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ضيفة الحلقة دكتورة الفاضلة دنيا صياد اختصاصي طب الأسرة.

0: اعزائي المستمعين مداخلة جديدة من المستمع ابو عبد الله. مرحبا بك ابو عبد الله، تفضل.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اخي بالنسبة لموضوع المخدرات، طبعا انا مسكر اليوم العالمي. بس لا صراحة مش كدري اي حاجة يعني على الواقع، حتى المعرض تكلم عنه الدكتورة الان سمعنا منكم. يعني ما فيش ترويج للموضوع. ثاني حاجة يا اخي، المفروض انه الان الجيل قادم لازم نرى انه ضروري الكتاب المدرسي حتى ولو في الغلاف حقه يحمل شيء للتحذير حول هذه الاشياء، هذه الافات. سوق الجواز لازم تكون في لوائح، مش شرط يعني اذا كان الحكومة مستثنى هذا الشيء انه تقول له مش مخدر، فاذا قال له حاجة الجوارب الصحية الاخرى. التنباك برضو الان شايف التنباك، حتى بعض اصحاب التنباك يعني يعمل لك العلامة هذيك ار ريجستر، يعني على اساس ان المادة هذه مسجلة تجارية.
2: نعم.
1: وكأنها مسجلة في الايزو ولا في الجهات هذه اللي تعطي رخصة للترويج المسجلة حقها. فلازم انه يكون في شيء على الواقع يا اخي، نزول على المدارس لابد يكون.
2: نعم.
1: هاي القضية تستفحل يعني، والاعداد اللي يظهر عليها مهولة يعني مش قليل. لازم انه يكون يتحرك يعني سريع، يتحرك يعني مباشر.
2: صحيح.
0: وعليكم السلام ورحمة الله أبو عبد الله، حياك الله، شكرا لك. تفضل دكتور.
2: هذه نفس الفكرة اللي كنت بغيت بوصلها، إنه موضوع المخدرات ما هو يعني قضية لمكتب معين، يعني مكتب الصحة، مكتب التربية والتعليم، مكتب الأوقاف، لأنه نحن في المجتمع نسمع من الإمام أكثر. في التحصينات نحن حصلنا مشاكل كثيرة إنه احيانا الامام يكون مثلا ضد التحصينات وكذا، وفي ناس مثلا ايوه. فنحن شعب يعني عندنا الدين الصدق في المقدمه، فالقضيه المخدرات هذه لازم اكثر من جهات تتبناها، مجتمع كامل تتبناها، الاب الام يعني كمجتمع يعني يشوفها قضيه ما نرمي الثقل على مكتب صحه او مكتب تربيه او مكتب. فبالفعل كلام يعني لازم يكون التحرك من جميع مثلا مكتب مكافحة المخدرات يقوم طوعية، سواء إعلامية، مكتب الإعلام عليهم دور مثلا يسمون كرتون بسيط، نحن شفت حق حضرمتون كم من فكرة بسيطة وصلت عن طريق حضرمتون. فدي شوفوا يعني ضروري الكل يتحرك، مكتب الإعلام، مكتب التربية، مكتب الصحة، مكتب
0: الإدارة.
2: نعم يعني الكل دي قضية عامة شوفوها، ما يعني ما لها مصدر واحد، لازم الكل يلقوا حلقة بي طبعا مع السلطة المحلية. لازم السلطة المحلية تكون في المقدمة، وهي اللي يعني يكون في يكون حوار مشترك
0: ونزول على المدارس مثل ما شرب أبو عبد الله.
2: نعم.
0: والتحذير من المخدرات في الكتاب المدرسي عموما يعني.
2: فكرة جميلة يعني، بس قلت لك يعني هذه لازم يكون في ورشة تضم جميع هذه الجهات وتم بعدين شغل وضع المخرجات لها.
0: طيب دكتور، أسباب الوقوع في المخدرات من ضمنها أسباب عديدة، وهي من أبرزها أسباب أسرية.
2: نعم.
0: القدوة السيئة من قبل الوالدين، يعني الوالد مخزن
2: مثلا
0: او ادمان احد الوالدين، التفكك الاسري، اهمال الوالدين لابنائهم. هناك ايضا اسباب وقوع في المخدرات بيئيه، اصدقاء سوء،
2: هذه اكثر نقطه،
0: السفر الى الخارج دون رقابه. واسباب اخرى ضعف الوازع الديني، اضطرابات الشخصيه، حب الاستطلاع.
2: ايوه بعض الفكر يقول لك فضول يقول لك إلا شفت
0: أصحاب يعني.
2: أيوة وشفتهم كتير يبين وبجرب
0: يضحكون
2: وحكيلك على مادة اللي هي من أول مرة خلاص تدمنها
0: سبب إدمان،
2: وديش بحالك
0: نحن ننبه خطورة الشبل.
2: نعم الشبل،
0: خطورة الشبل باعتباره يسبب إدمان من أول جرعة.
2: نعم
0: بالشبل
2: مشكلة إنه بعدين شاكل الهلوسة وده يعني حقه فعل أيوة حاجات كثيرة يعني
0: الناس
2: خطيرة،
0: احمرار العينين واتساع حدقة العين. الأباء والأمهات في الأسرة وفي البيت ممكن أن ينتبهوا لأطفالهم عندما تبرز مثل هذه الأعراض. النعاس باستمرار،
2: نحن نقول لهم أنت تركز على أولادك إيش حاجة جديدة ظهرت في حياته،
0: احمرار العينين واتساع حدقة العين
2: هو أول حاجة
0: يعني.
2: أيوة أول حاجة نقول لها الابتعاد.
0: نعم.
2: ينام كثير أو أنه يخرج كثير أو أنه ما يكمل مع الأهل لأنه يخاف ينكشف. ما ينكشف كيف من هذا الكلام، من الرجفة بيركزون على عيونه، بيركزون حتى أحيانا المضغ حقه يبدأ شوية ينط الكلام أو يعني فهمتني الكلام حقهم فبينكشف فيضطر إنه مثلا يرجع متأخر لما أبوه ينام أو إنه مثلا خلاص نام ذاكر مع أصحابي إنه كده فده أول نقطة ينتبهونها تجنب الولد أو البنت للقاءات العائلية أو تجنبه لل إيش يقولوا اختفائه يعني النوم أو غيره.
0: إذن السؤال التالي كيف تعرف الأسرة اللي لديها ابنها مدمن دكتورة؟
2: طبعا
0: مين يعرض الإدمان أو كيف تعرف الأسرة إن ابنها أو بنتها مدمن المخدرات؟
2: طبعا أكثرهم يعرفون بالسرقة.
0: نعم
2: مثلا في أم مثلا تقول لك السرقة هذه كده ليش سرقت مثلا يعرفون إنه ما حد اللي هو ولدهم ده فيبدأ بعدين هو يعترف إنه أنا صدق مرة شربت مع أصحابي حبة ودحين يطالبونه بالأدي عليه ديون يعطونه وكده فده أول شيء يعني بالسرقة تبان ثاني شيء بال يعني مثلا يلقي قضية مثلا يغتصب أو مثلا يضرب حد بشدة أيوة العدوانية الشديدة فينقبض عليه يقول له طبعا فحص عنده ما يطلع
0: والعزل
2: أو الأولية الإسقاط الأولية نحن نقوله من الانسحاب هدول اللي قلت لك يعني ما ينام ما يخرج مع أصحابه ما يظهر في البيت فده يخلي الأهل يقولون ليش يعني كنا مثلا بنات مثلا ما تحضر الأعراس ما تحضر إن هي ما تبغى تشوفون إيش اللي بالذات البنات تهم حالتها الجمالية تبدأ مثلا تساقط شعر وجهها يشحب بعضهم زيادة في الوزن فتبدأ تغيرات عليها في الجزء الهالات السوداء فتتجنب أي خرجات تتجنب فده الأم لازم تجلس مع بنتها كنش إيش حصل كلميني فتبدأ تقولها يعني والبنات مساكين يكون لها حب كده يعني حد أعطتها حبة حد يعني ما يكون إن الموضوع إنه إدمان إدمان يعني بإرادتها
0: خلال المعرض الفني الذي التوعي التي نشهد يوم الخميس والجمعة الماضيين هناك حالات إدمان لبنات لفتيات وهذه شيء خطير جدا أن يصل أو تصل المخدرات إلى النساء والفتيات إلى الشابات في مقتبل العمر وجهة نظرك دكتورة ما أسباب هذا الانتشار أو الترويج لفتيات المخدرات هل هو الجانب المادي له دور في ذلك؟
2: والله الآن في وقتنا الحالي كل العوامل التفكك الأسري من جد تفكك أسري حتى ما هو شرط أن الأب والأم منفصلين موجودين ولكن كل واحد بعيد عن الثاني فبتحس مثلا ما حد يسأل عن الأطفال فالأطفال يعملون اللي يعملون ما حد داريبهم الأب مشغول الأم مشغولة ده في شغله ده في شغله مثلا أولادهم ما حد داريبهم فالبنت يكتشفون بها وين جدها في الإدمان ولا هي مثلا شوفوها نايمة خلاص نايمة شوفوها مثلا ما تخرج خلوها براحتها بعدين يكتشفون ما فيه وبرضه يعني الوازع الديني هذا مهم جدا يعني سبحان الله غريزة الإنسان دائما يعني يرجعك لورا ضميرك زي ما يقولون
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله تعرف عليك أخي الكريم.
3: بالحمد لله مزيد الحامي.
0: حياك الله أهلا وسهلا بك.
3: الموضوع عن المخدرات
0: نعم. أيوه نعم. أيوه نعم تفضل.
3: بالنسبة هذا المخدرات من ناحية شوف دور الآباء والأمهات ده دور
2: ينقذ. نعم
3: مثل أهمال الآباء والأمهات يعني مخلين يعني غارب على الأولى على قولهم. ومن ناحية من ناحية القات وتوابعها. القاعدة توابعها بعملهم بحين الحاجة خزل وما يصل مشكلة ما يصل ما يصل نقول هذه بفلوس هذا كل أسحب يعني ومن ناحية ثانية الثالثة من ناحية الحكومة هذول يعني دور يضرب يعني يضرب يد من الحديد على قولهم نعم ومن ناحية الخطبة على المسايد لأن على المسايد لهم دور كبار يعني صح ووحي وخرج من
0: أحداث الثلاث القاعدة. طيب. والعفو يعني. شكرا جزيلا لك شكرا لك على هذه المداخلة.
2: نعم. هذا كله تكلمنا عليه إنه دور مجتمعي شامل الجميع لازم كله دور فيه وكله في سبب نحن نتكلم الآن عن دور الأهل إنه انشغال الأهل عن الأطفال أو عن أولادهم مهم جدا يعني واحد من العوامل مهمة جدا يعني إنه لازم تراقب أولادك تراقب تشوف إيش تغير في سلوكياتهم في حياتهم برضه واحدة من الحاجات كيف نكتشف المستوى الدراسي لأن يكون عنده دائما ذاكرة تعبانة ما يقدر يفشل مثلا ليش مثلا كان ولدي متفوق إيش اللي حصل متراجع في دراسته
0: طيب ناخذ مداخلة السلام عليكم
4: السلام ورحمة الله وبركاته الله خير
0: أستاذ علي الله وسهلا بك من معي؟
4: معك عشور بعباد
0: حياك الله يا عشور تفضل أنا أسأل بك
4: والله أنا أحب أضيف حاجة
0: تفضل
4: هو الدور الأول والأخير اكيد في كبير يكون على الاسره ان المفروض انهم يربوا ابنائهم متى يخرجوا متى يعودوا معامل يمشون هذا اهم شيء. ايضا للامن دور كبير بس المشكله الكبيره ان يكون هو رجال الامن معطيين هذه الصفه هذا كارثه كبيره صراحه يعني. لكن لاحظ حاجه يعني دائما الناس يرمون الثقل على الجاز كان يقول بالجاز يمكن الجاز يا اخي الجاز من عده سنوات موجود في البلاد ما كان بهذا الشكل الان انا يعني اعرف كثير يا استاذ علي ان اللي تعاطوا هذا الخبيث الشبول الذي وصل مؤخرا لبلادنا فطوا الجاز يعني خلصوا يعني الان ايضا من الحاجات اللي ممكن تشوف تشك انه تعاطى الشبو اذا شفت بطل الجاز فاعرف انه تعاطى الشبو لان كثير من الناس اعرفهم يقول لك انا بطلت الجاز تستغرب الناس تتبع فكره انه هذا المتعاطى الشبو لان خلاص الشبو يجعله يستغني عن هذا عن الجاز وغيره فليس المشكله في الجاز يعني المشكله هو في تسيد يعني كان مقبل الدوله او مقبل الاسره الشبو يكون الدور متكاتف يعني الاسره مع العمل ومحاربة هذا الشيء ايضا يكون محاربة لرجال الامن انفسهم لان في استعداد لرجال الامن انفسهم في متعاطين من رجال الدولة هم انفسهم يعني مع احترام الدول هذا حبيت اضيفه لان ليس المشكلة هي مشكلة تجاه المجلس دائما مشايع العلماء الاعلاميين الكل يتكلم جات جات جات كانه جات وراك الاصعى ولكن المشكلة ليس جات
0: مشكلة
4: هذه دخلت لنا
0: خير مؤخرا
4: يعني
0: صلى
4: الله
0: يحفظ بلادنا
4: وشبابنا.
0: شكرا لك.
4: شكرا
0: لك
4: شكرا
0: لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا
2: لك
0: شكرا
2: لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك يعني الحين عشان يقلع عن القات راح جاب الشبو برضو يعتبر
0: ليس بالضرورة مثل ما شار انه
2: من
0: بطل القات بتعاطى الشبو ولكن من تعاطى بطل القات بشكل كامل باعتبار شعر من هناك خطورة على صحته خطورة على حياته خطورة على كل ما يتعلق بحياته
2: مش بهذا خطورة مالية الحين
0: ليس بالضرورة من يبطل
2: يتعاطى
0: الشبو
2: في ناس سبحان الله يعني عقولك يعني بطلوه عشان صحتهم وكذا وعشان الجانب المالي برضه قاعد دحين ما هو رخيص والمواصلات لو بعيدة يعني انت دحين نص راتب يمكن بيروح في جلسة واحدة حقك وانت اولى ابو باولادك اولى ابو
0: تلك فترة كانت هناك قيمة القات 2000 ريال 2500 ريال يخزن بها شخص اليوم 10,000 15,000 20,000 30,000
2: مبالغ كبيرة
0: بس واحدة
2: نص راتب كم الراتب يعني تقريبا
0: بعض بطل في ذلك بس هو هذا الارتفاع الجنوني في سعره
2: واحد اذا فكر بعقله فكر بكده ما بقى
0: دكتور ما هي الوقاية لتجنب المخدرات عموما سواء كان القات او الشبو او كوكايين او الحشيش او غيرها هي منتشره للاسف في مجتمعنا ومكافحه المخدرات مثل حضرموت تبذل جهود كبيره ونقدرها تقديرا عاليا في القبض

0: صور
1: أو قلتها مثلا في بعضهم مثلا يستغلون البنات تقولها لا رحتي عروس لو رحتي دي وزعي بعدين يعني بي فأنت شوفي بنتش معها فلوس زايدة ولدش معها فلوس زايدة حي العكس يعني ما هو مدمن ولكن هو مروج فدي نقاط مهمة يعني يعني لازم الأسرة تكون حذرة في هذا الفترة نحن لازم نحن نفتح عيون لأولادنا
0: نراقبهم
1: أيوة نراقبهم مع من رحتي مع من جيتي جت بنتش من مكان ودخلت غرفتها ما قابلتش لما الصبح ليش بدخل بشوف بنتي إيش فيها يعني قد تكون شربت شيء شربت شيء أو شيء فتبدأ الصدق الوقاية أول شيء من الأسرة الصغيرة التيقظ ترابط العائلة لازم يكون موجود الأب والأم لهم دور على أولادهم يصارحوهم بكل شيء لازم فتح باب الثقة بينه وبين يعني لازم نقول أي حاجة حصلت قولي لي قد تكون في الغلط أنا بستتركها ليش بعدين الدور الأكبر شوية المجتمع اللي حول أنا يعني ما بتدخل بأصحابها بأصحاب أولادي يعني أيوة يعني ولدك شاب في الثانوية يخرج مع أصحابه من بين أصحابه أنا بسأل عليهم بيقول لك هذا كل يوم هم يخزنون ويلبون يعني ولدي في وسط مهو مريض أيوة يعني يبدأ الآن المجتمع اللي حول الأطفال المجتمع الأول يعني الأصحاب الجيران
0: فتح باب
1: لازم نعطيهم الثقة لازم نعطيهم
0: من خلال الرياضة من خلال الرسم والبرمجة أيضا تخصيص وقت للسفر مثل الأذان عمره وبرامج خاصة للأسرة
1: هذا اللي هو الجانب الديني يعني يقول لك سبحان الله يعني الإنسان ما
0: الوازع
1: الدين يقوى ويبعد عن الحاجات بعدين مثلا نروح لدور توعوي هذا الدور توعوي طبعا على الجميع الإعلام على في المدارس زي ما قال نخصص مع هذه الفكرة نحن نلقي في الكتاب المدرسي جانب عن هذا الكلام فالدور الصدق يعني مكافحة المخدرات لها دور كبير من الجميع الجميع يعني يبدأ من الأسرة إلى الرئيس الدولة على قولهم جميع لازم يتكاتف في هذا الدور التوعوي ننشر مثلا قصص حق نجاح الواحد يطمن ولازم الواحد
0: ينشر الفراغ لا تكون يعيشون في فراغ سواء كان بنات أو أولاد
1: نشوف هواياتهم نشوف نعم
0: نحفزها تنمية مداركهم وتعزيز إمكانياتهم بشكل عام
1: وفي نقطة أن الواحد المدمن لما يروح مثلا بيتعالج ما يعملون أنه مدمن أنك أنت عليك قضية أو أنك أنت مدمن أنت مريض يعني بعض أيوة أنت مريض زينك زي غيرك وبحاجة العلاج بتقيس في المستشفى أول شيء دور انسحاب المادة الدوائية هي دي المادة المخدرة اللي أنت تستخدمها بعدين يدخلون في دور الإصلاح السلوكي التأهيل النفسي بعدين المتابعة يتابعوهم وبعضهم زي كده مثلا يجيبوا لهم شغل اللي مثلا يكون ما عنده شغل اضطرنا كده يشغلوهم يشوفوا ايش امكانيات البنات الشباب مثلا بدخلوا خياطة ده طبعا برا
0: الدنيا الحديث معك لطيف وسلس وجميل جدا في دقيقة واحدة ما هي نصيحتكم للأسرة
1: قربوا من أولادكم لازم يعني واحدة من الناس ينصح نفسي لازم نقرب من أولادنا نفتح حوار نسألهم أو حتى يعني الاستطلاع مثلا نقول لها شفتي فلانة مثلا بنتها قالت كده نشوف ايش رد فعلها أيوة يعني لازم ان احنا نفتح حوار ونحن منشغلين في هذه الحياة ونشتغل ونتعب علشانهم ولكن برضو في جانب لازم ان احنا نخصص لهم وقت وأظن هذه نقطة مهمة يعني للجميع يعني الأهل انه وكلنا مقصرين فيها حتى
0: واخذ رأيهم أيضا وتقبل أهلهم برحابة صدر
1: لازم نرجع لدور يقول لك صادق ولدك نحن لازلنا في دور
0: إذن المخدرات هي خطورة كبيرة على المجتمع وعلى صحة الإنسان وعلى الأسرة وعلى البيت عموما يعني ولهذا يجب علينا مكافحة المخدرات وعلينا أيضا التبليغ عندما نشاهد من يروج المخدرات أو من يتعاطى المخدرات يجب علينا التبليغ للجهات المختصة حتى نحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل خطير في مجتمعنا دكتور دنيا شكرا جزيلا لك
1: الله يسلمك
0: شكرا لك دكتورة دنيا سيد اختصاصي طب الأسرة نلتقي بك في مرات قادمة بإذن الله تعالى شكرا لك
1: أهلا وسهلا فيك
0: أعزائي المستمعين حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي صالح مالي تحياتي

الحد 13 اتمنى من حسن جهد إذاعتكم كل مستمعين الكرام نحييكم ونقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة هلأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس إسماعيل ومفر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجناة وكشف ملابسات جريمة استشهاد الصحفي محمد عيبة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى بمتابعة جادة حتى إحقاق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة أسرة الشهيد بحضور وفد من قناتي العربية والحدث، حيث التقى والد الشهيد الأستاذ عبد الله يحيى سعيد عيبة وعددا من أفراد أسرته معبرا عن بلغ تعازيه ومواساته في هذا المصاب الأليم. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمكتبه اجتماعا مع وكلاء محافظة حضرموت المعينين مؤخرا والمشمولين بالقرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2026. وتضمن القرار تعيين المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري وكيلا للمحافظة للشؤون الفنية والدكتور وليد أحمد صالح العطاس وكيلا للشؤون المالية والإدارية والأستاذ حسن سالم الجيلاني وكيلا للشؤون مديريات الساحل والهضبة والدكتور خالد محفوظ أحمد بحريش وكيلا لشؤون الطاقة والأستاذ رياض صلاح سالم الجهوري وكيلا لشؤون التنمية والأستاذ عبير محمد سالمين الحضرمي وكيلا لشؤون المرأة والدكتور مراد محمد سالم بعلوي وكيلا مساعدا لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم محمد الخنبشي على مشروع تحسين إدارة المياه والري من أجل الاستدامة والكفاءة في اليمن IWISE الممول من البنك الدولي والهادف إلى تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وينفذ بشكل مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بحضور وكيل المحافظة حسن سالم الجيلاني. وأكد الخنبشي أهمية المشروع في ظل التحديات المائية والمناخية التي تواجهها المحافظة، مشددا على ضرورة تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وحماية المجتمعات من مخاطر السيول، معربا عن أمله في توسيع نطاق المشروع ليشمل أودية أخرى وتعزيز قدرات مراكز الإنذار المبكر وتنظيم مشاورات فاعلة بين أصحاب المصلحة لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأثر المنشود. عقد وزير الإعلام معمر الأريان اجتماعا بقيادة قناة سبا الفضائية بحضور رئيس القناة خالد عريان ومديري العموم. وفي مستهل الاجتماع نقل الأريان تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني وتقديرهم للدور الذي يطلع به الإعلام الوطني باعتباره أحد أهم خطوط الدفاع عن الهوية الوطنية ومسؤولا عن مواجهة المشروع الحوثي وأفكاره المتطرفة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره على الدولة والمجتمع ومستقبل اليمن. زار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني برفقة سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين عدد من أبرز المعالم التاريخية والحضارية في محافظة مأرب، شملت معبد بران عرش بلقيس ومعبد أوام
إضافة إلى سد مأرب القديم والجديد. وطلع الوفد الأوروبي خلال الزيارة على ما تتمتع به هذه المواقع من أهمية تاريخية وأثرية، وما تمثله من إرث حضاري يعكس عظمة الحضارة اليمنية القديمة، إلى جانب التعرف على الأهمية التنموية والاستراتيجية لسد مأرب الجديد في دعم الأمن المائي والزراعي بمحافظة مأرب. وقال وفد الاتحاد الأوروبي أن تلك المعالم التاريخية تجسد عمق وثراء تاريخ اليمن، ويعد الحفاظ على هذا الإرث الثقافي أمرا بالغ الأهمية للأجيال القادمة. مستمعينا الأثار في كل مكان، مروى صالح قرأت على مسامعكم عرب الأنباء، نفذه على الهواء مباشرة الزميل عمر بامبوع. شكرا لحسن إصغائكم وطيب الاستماع.

وداعا لتوابير السداد وسحب المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

0: العيادة الفكاهية بطولة محمد عون، هالة فاخر، نجيحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
1: يا الله يا الله، معقول؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
2: شت، مساء الخير.
1: يا للسماء يا للسماء، هكذا يبلغ الكرم والاقدار، تحقق لي احلامي بهذه السرعه.
2: مش انت، ماذا اصابك يا فتاة؟ قلت لك مساء الخير.
1: مساء السعاده، مساء الاحلام عندما تتحقق. كم تمنيت ان
2: دكتور موجود؟
1: هل أنت يا سيدتي النجمة الخطيرة الكبيرة الشهيرة خيرية حمودة؟
2: وش تبنت؟ أنا خيرية حمودة، أشكرك. هل الدكتور موجود؟
1: أنا واحدة من ملايين المعجبات بحضرتك.
2: شكرا بنت، لابد أن الفن هوايتك المفضلة.
1: جدا جدا جدا جدا جدا يا مدام. كم أعشقك في دور البارونة صوفيا.
2: ليس هذا أفضل أدواري، هناك أيضا دور الدكتور موجود.
1: كم ستكون المفاجأة عميقة الأثر والواقع عنده. تفضلي تفضلي تفضلي.

0: اهلا اهلا وسهلا.
1: تشرفنا دكتور، سمعتك في عالم الطب تملا الدنيا. زميلتي نصحنني ان ازورك.
0: وانا في خدمتك.
1: في الايام الاخيره بدات اشعر بمتاعب صحيه، فلم اتردد في الحضور اليك.
0: القاعده الذهبيه الاحتفاظ بالصحه، ان يبادر الانسان بعرض نفسه على الطبيب بمجرد الشعور بالالم. ماذا
1: قلبي يا دكتور.
0: سلامة قلبك.
1: بدأت ضرباته تتلاحق بعنف وبسرعة من يومها.
0: أي يوم يا سيدتي؟
1: دكتور، منذ دخل حياتي شاب أسمر خفيف الدم ناجح في حياته، كلما لقيته تتفاعلت نبضات قلبي كأنها في سباق، حتى لا أخشى أن يقفز من صدري.
0: هذا مرض الحب يا سيدتي، لا يدخل في اختصاص الطب.
1: لكن لابد أن هناك خطورة على قلبي.
0: تجنبي مقابلته.
1: لا يمكن، السعادة كلها في لقائه.
0: إن شئت نتأكد من قوة قلبك أو ضعفه. تفضلي الفحص.
1: هست. قبل الفحص احذر أن يكون الدواء أن أقطع علاقتي به.
0: لا شأن لنا هنا إلا بالكشف ووصف الدواء. تفضلي.
1: حتى لا أضيع وقتك ولا تضيع وقتي، تستطيع أن تلزمني بالروشتة كلها فأتقيد بها تماما.
0: أية روشتة؟ ولم أكشف عليك بعد.
1: الطاعة المطلقة لك، أن تمنعني من الطعام الدسم، أن آكل المسلوق، أن أكف عن
0: الحق. أرجو أن يدخل في بنود الطاعة أن تكفي عن الحديث حتى أمارس عملي.
1: أوكي. هش.
0: اسمعي لي بوضع السماعة على القلب الموجوع. قلبك سليم يا سيدتي.
1: وهل قلت لك انه معتوب؟
0: ودقة قلبك طبيعية ومنتظمة.
1: هي دائما كذلك فيما اشعر، ولكن لا تتلاحق ولا تتضاعف الا عندما ارها، ويبقى الخفقان متصاعدا طوال وجوده معي.
0: تعني للشاب الاصبر الخفيف الدم.
2: دكتور ليتك تراه يا دكتور اللي تعذرني.
0: هل لك شكوى اخرى؟
1: اهم شكواي قد لا تعنيك.
0: كل ما تشكين منه نستطيع بعون الله القضاء عليه.
1: لا تبالغ يا سيدي الدكتور، القضاء عليه
0: على الاقل نخفف منه.
2: على هذا من مصلحتي.
0: اتعبتيني يا سيدتي، ما شكواك بل ما كل شكاواك.
1: اهمها كما قلت لك لا حيلة لك فيه، اشكو من الجماهير التي تطاردني في الطرقات.
0: ليس في عالمنا الطبي مرض اسمه الجماهير.
2: تستطيع القضاء على الجماهير؟
0: أية جماهير يا سيدتي؟
2: جماهيري، وهل أسمح لك بالقضاء عليها؟
0: لا أفهم.
2: ألا تعرف من أنا؟
0: لا، يشرفني أن أعرف، وإن كان لا يعنيني أكثر من أنك مريضة وتطلب إلى العلاج.
2: يبدو أنك من كوكب آخر، أنت لا تعيش في الدنيا.
0: وهل يعيش أحد في الآخرة؟
2: أنا خيرية حمودة.
0: تشغفنا.
2: نجمة الفن المرشحة للعالمية.
0: راقصة يا سيدتي؟
2: نعم. وهل دخلت عليك أتبايل ولا تفهمنا؟ أنا ممثلة، أكبر ممثلات البلد.
0: عفوا، أنا منقطع الصلة بالفن رقصا وتمثيلا.
2: رجعي إذن.
0: بل إنني راهب في محراب العلم، عاكف على الطب وحده.
2: كثيرون من الأطباء فنانون.
0: اعذريني يا مدام بدرية.
2: بدرية؟ يا للطواعق المنقدة، تخطئ في اسمي يا رجل.
0: عفوا، تسرعت يا مدام صبرية.
2: أبرية؟
0: ونعلك قدرية.
2: قدرية؟
0: أو مدام باب الشعرية.
2: باب الشعرية؟
0: أو مدام
2: خيرية يا دكتور، اسمح لي أن أدهش.
0: تفضلي، ادهشي كما تشائين.
2: هل يزال في البلد من لا يعرفني؟
0: تكفيك الجماهير، لا ينتقص من قدرك أن أشهلك.
2: ثم كيف تنصح يا نطاسي يا بارع أن تقضي على الجماهير؟ إنها ثروة الفن.
0: قلتي؟
2: نعم أنا قلت.
0: يا ما تشكين من؟ فإن لم نستطع القضاء على شكواك خففنا منه.
2: تكررها حتى لا أعتبرك من أعدائي.
0: أعدائك؟ لماذا؟
2: هل تعمل لصالح منافستي سميرة؟
0: لا أعرف سميرة ولا منيرة.
2: منيرة تخفف من عدد المعجبين ليتحولوا إلى المدعية الجهول الكومبارس سميرة.
0: سيدتي سيدتي، هذا كلام خارج عن موضوعنا. هذه عيادة طبية لا فنية.
2: قل لي يا دكتور، كيف تمضي الحياة بلا فن وهو إكسير الحياة؟
0: لا أعرف، اسأليها.
2: من هي؟
0: الحياة.
2: إذن فأنت لم تسمع باسم يوسف وهبي مثلا؟
0: كيف؟ كان زميلي في كلية الطب.
2: أضحكتني، يوسف وهبي ليس طبيبا، إنه فنان الشرق العربي كله. قلت أيضا إنك لا تعرف أمينة رزق.
0: أعرفها، طبيبة الولادة وأمراض النساء.
2: ولادة؟
0: إنها زوجة زميلي الدكتور زياد.
2: أمينة رزق هذه كانت كبيرة الممثلات حتى ظهرت فخلفتها. عمدت عمرها في البكاء على المسرح وفي السينما، ولما نضبت دموعها أصبحت أنا أنا خليفتها.
0: برافو برافو، شيء جميل.
2: هل لم تشاهد أو تسمع أو تقرأ الروايات؟
0: لا أحب أن أشتت ذهني خارج دائرة الطب.
2: الملك ليور مثلا؟
0: قد أسمع عنه إذا نجح ضده انقلاب وتحولت مملكته إلى جمهورية.
2: أحدب نوتردام مثلا؟
0: ولا السيد أحمد نوتردام أعرفه.
2: هو ولا مريض بالوهم رائعة موليير؟
0: المريض بالوهم لا يدخل عيادتي.
2: ذهب مع الريح.
0: ماذا يعنيني من أمر رجل ذهب مع الريح؟
2: الحب. الحب هو الذي ذهب مع الريح.
0: صاحبته السلامة، أعود إلى قلبه.
2: هل كنت تسكنه حتى تعود إليه؟ هل هو وكالة بلا بواب؟
0: حيرتني يا سيدتي.
2: يعود إليه يا حبيبه ملكه.
0: أها، ذلك الشاب الأصل
2: الخفيف الدم. آه آه، لو رأيته يا دكتور.
0: هل هو مريض بدوره؟
2: يا ليته يمرض بحب مثل ما مرضت بحبه.
0: إنني هنا أعالج مرضى لا عشاقة، أفهم في الطب واحدة، أفهم في الكبد مثلا.
2: تنصحني به مقليا أم مشويا؟
0: ما هو؟
2: الكبد.
0: أفهم في الصدر، وكذلك أفهم في ألم الرأس وألم الظهر.
2: ليست شيئا إلى جانب ألم الهجر والإبعاد.
0: أي أمراض عضوية أخدم فيها؟
2: العضوية.
0: نعم، وأحقق فيها نجاحا.
2: إذن تستطيع مساعدتي، أنا عاجزة على الحصول على العضوية.
0: أية عضوية؟
2: عضوية نقابة الممثلين. إنهم يشترطون على العضو أن يجيد القراءة والكتابة.
0: وأنت لا؟
2: أجيد الكتابة فقط.
0: كيف؟
2: كتابة عقود الأفلام والمسرحيات.
0: وكيف تمارسين تمثيلك بلا قراءة؟
2: أنا أشهر ممثلة تحفظ أدوارها وأؤديها بلا العصبة ولا وبدون أي ملاقب.
0: عموما مرضك هو مرض الحب ولا دواء له عندي. اقصدي عيادة الدكتور تيسي ليلى.
2: تيس؟ اسمه قيس يا دكتور، حتى قيس ليلى لا تعرفه؟
0: يكفي أن عرفت ليلى، لست مكلفا بحفظ أسماء لا تعنيني. تكفيني ليلى.
2: يا شقي. تحفظ النساء فقط؟
0: حتى تستشيري طبيبا إخصائيا في الغرام.
2: ها ماذا أفعل؟
0: اسمعي الآهات من أم كلثوم مرتين في اليوم، وتغرغري بأغنية فريد الأطرش حبيب العمر حبيتك.
2: يا دكتور. يا دكتور.
0: ماذا؟ ماذا؟
2: كما أبك من أسعد حبيب الأسمر.
0: هذه أغنية عبد الوهاب لكنها لا تصلح في حالات البكاء. استعملي. لا مش أنا اللب. ما يضحكك يا سيدتي؟
2: تيس ليلى.
0: تيس ليلى.
2: إلا تيس. تيس يا دكتور من غير دكتور.

0: سلامتك يا عباد.
1: أيها الجار الطيب،
0: ماذا أصاب قدميك؟
2: كما ترى دكتور.
0: وتتوكأ على ذراعي ولديك؟ هل هي شيخوخة يا عباد؟
2: عافاك الله يا دكتور، لا أستطيع أن أضع قدمي على الأرض.
0: أجلساه بحذر، أجلسه. افرد قدميك على هذا الكرسي يا عباس. ما شاء الله، هل عرفت يا عباس كيف ان الاولاد البررة بمنزلة عكاز للانسان في وقت الحاجة؟
2: هذا ولدي الاكبر ابو سريع.
0: ابو سريع، ما شاء الله، متى زوجته يا عباس؟
2: لم يتزوج بعد يا دكتور.
0: فكيف اذا انجب ولده سريع؟
2: هذا اسمه ابو سريع دون ان يكون له ولد اسمه سريع ولا بطيء.
0: غريب ان تسمي حفيدك قبل ان يوجد.
2: لماذا تصمم يا دكتور على ان لي حفيدا او سيكون لي حفيد وسيكون اسمه سريعا؟
0: عفوا، هكذا استنتجت.
2: عندك ابو الهول، هل له ولد اسمه الهول؟
0: الحق معك، وابو قير لم نعرف له ولدا اسمه قير. وما اسم الفتى الاخر؟
2: هذا ولدك عنطر. ولم اسميه كذلك لانه يحب واحدة اسمها عبلة.
0: لا اطلاق. سعدت بمعرفة نسلك الكريم.
2: اقتبست اسمه من فيلم عنبر الى الابد.
0: عنبر، وما الصلة؟
2: اعجبني اسمه عنبر، فادخلت عليه تعديلا طفيفا وحولته الى عنطر واسميت به والدي.
0: ما كل هذه الاربطة حول قدميك؟ كيف جرحت؟
2: لقد نمت بقدمي سليمتين، وفي الصباح وجدتهما ممزقتين والدماء تسيل منهما حتى لقد أغرقت السرير.
0: هل هذا معقول؟
2: حلمت أثناء نومي أنني أسير على طريق مفروش بالزجاج المحطب فجرح القدمين.
0: غلطتك يا عباس.
2: وما غلطتي يا دكتور؟
0: كيف تنام يا أخي حافي القدمين؟

Kesmedi abdalla. O e. Kesmedi abdalla.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

حبيبي حبيبي والله.

يا حلو ده اللي جراني فيك يا اخي النفا صلى واشرب بحالي ما دام قلبي فيك مطرب وسالي ما جينا فين الجلبه

والسجين إلى متى يا حلو دل جرانك فيه إلى متى يا بسجودني بسلاكي قربك نعيم وعند صوتك مداني أنا بحارب ومخفي واللي عاد ما دام هسكيني بسجين إلى متى

إلى متى يا حلو ده الهجران فيك؟ خدنا بدل وشيت حالي وماني والأمر و

متى يحب الهجران فيك يا حاسي المنسم ويا حلو الوجاني لما نضعك

وسخط للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر رعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي سيدنا محمد الفضيلة الرسيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع المسجد عمر بن مكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة مكلا مراعاة فروق التوقيت. أما الآن أخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع إعادة للحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات والإخوة المستمعون، فرصة طيبة أن نقف وإياكم في هذه الدقائق المعدودة حول أمر عظيم قل أن يستحضره المسلمون إلا من رحم الله، وهو أمر صار بعض المسلمين يتكل فيه على البعض الآخر، وهو أولى بأن يتفرغ لنفسه في ذلك الأمر. لعلكم عرفتم ما سأتحدث فيه معكم، وهو قضية الدعاء. نذكر في البداية حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو فلم أرى يستجاب لي. وهذا الحديث تكلم عن قضية مهمة جدا. القضية الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يواصل الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يصاب باليأس والإحباط حتى وإن لم يرى أثرا لهذا الدعاء في حياته أو في وقته الآني. فإننا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء كما حدث في حياة السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى، وكما سنستشهد إن شاء الله، أو يكون هذا الدعاء بمثابة أنه يدفع البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يصرع أحدهما الآخر، أو أن الله تبارك وتعالى يدخر هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيجد الإنسان نصيبا ويجد الإنسان مكانة عظيمة بسبب الدعاء الذي ظن أنه لا يوجد له أثر ملموسا في حياته، فرأى أن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه ورحمته قد ادخر له أمرا عظيما بسبب هذا الدعاء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فالله سبحانه وتعالى قد امتن على بعض من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا من مستجيبين الدعاء، فمن أولئك ذلك التابعي الجليل المعروف أويس القرني، كما ذكر عنه الإمام مسلم في مناقب التابعين. أويس القرني تخيل أنه وصل الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يكتفي دعاء أو طلب دعاء أويس القرني لأنه مستجاب الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب:

0: حتى خرج على قافلة من أرض اليمن فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم، وهو رجل من اليمن. فخرج أويس القرني فذهب إليه عمر بن الخطاب وسأله بعض الأسئلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي فيك برص فشفاك الله إلا من موضع درهم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي مات أباك وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك رجل مستجاب الدعاء، فادع الله لي. فقال له: نعم. فدعا أويس لعمر بن الخطاب، فلما أراد أن يذهب أويس أمسك به عمر فقال له: يا أويس، إلى أين ستذهب؟ قال: إلى بلدة كذا. قال: ألا أكتب لك رسالة إلى الوالي حتى يعتني بك؟ فقال له أويس القرني: يا هذا لا، وإنما اجعلني في عامة الناس. هذا النموذج من النماذج التي أكرمها الله عز وجل باستجابة الدعاء. ومن النماذج العظيمة أيضا الحسن البصري عليه رحمة الله، ذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يفتح مجلسا للذكر ويعلم الطلبة، حتى أنه ذات يوم أتى إليه رجل وكان يؤذيه في حلقته وفي مجلسه الذي يعلم من خلاله الطلاب، فأشق ما كان يصنعه ذلك الرجل على الحسن البصري وعلى من معه في المجلس، وكان الطلبة يقولون للحسن البصري أن يشتكي بهذا الرجل أو يرفع قضيته إلى الحاكم، لكن الحسن البصري كان يقول لهم: دعوه وشأنه. لكن الرجل اشتدت أذيته على الحسن البصري حتى غضب عليه يوما. تخيلوا ما صنع الحسن. الحسن البصري رفع كفاه إلى الله تبارك وتعالى وسبحانه فقال: اللهم إنك تعلم أذاه لنا، اللهم اكفناه بما شئت. قال أحد الجلساء: والله ما أكمل الحسن دعاءه إلا وخر الرجل مغشيا عليه ميتا. فلا إله إلا الله، انظروا ماذا صنع الحسن البصري بدعائه وقربته إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة مثل الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة في يوم الجمعة مستجابة، ما أن يوافقها العبد فيدعو الله عز وجل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. وأكثر العلماء على أنها الساعة التي ما بين بعد العصر إلى وقت المغرب، فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذه الساعة غالبا في كل أسبوع تذهب عنا هذه الساعة في غير ذكر لله عز وجل وفي غير دعاء. فينبغي لنا من اليوم فصاعدا أن نحرص على هذه الساعة، وأن إذا غفلنا عنها أن نتراجع وأن نتذكر أن هناك ساعة مستجابة. كلنا يحمل في صدره شيئا من الهموم وشيئا من الكروب، بحاجة إلى أن يقف يوما فيدعو ويرفع كفاه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما في صدره من هذه الكروب والهموم. فعليه أن يستغل هذه الأوقات العظيمات المباركات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في وقت الليل وقت السحور الذي كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل.

0: يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم مجددا ونرحب بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعتنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الذي تحبونه وتنتظرونه. طاب يومكم بكل خير وملأ الله قلوبكم بالفرح والأمل والسرور. نرحب بقلوبكم المشرقة وعقولكم الطامحة، فأهلا بكم في هذا الفضاء الإذاعي الذي يزدان بجميل استماعكم وعذب متابعتكم، ونسأل الله أن تجدوا في المحطة ما يلامس شغاف تطلعاتكم ويترك أثرا راقيا في نفوسكم.
1: بعزم

أهلاً ومرحباً بكم من جديد مستمعين الكرام. في كل يوم تشرق فيه الشمس تولد معنا فرصة جديدة وقصة نجاح تنتظر من يكتبها. الحياة مليئة بالتحديات والصعاب، لكنها أيضاً مليئة بالفرص لمن يملك الإرادة القوية والعزيمة التي لا تنكسر. النجاح ليس ضربة حظ، بل هو قرار يبدأ من داخلك أنت. عندما تنظر إلى هدفك بكل ثقة وتطرد الخوف والتردد من قلبك، العجز الحقيقي ليس في الجسد ولا في الظروف، بل العجز هو أن تستسلم للكسر وتتخلى عن حلمك. لذلك جئنا إليكم اليوم لنرفع معا شعارا يغير الحياة، شعارا يمنحنا القوة لنواجه كل الصعاب بابتسامة وثبات، شعار برنامجنا الذي نردده دائما بكل فخر: أنا أستطيع. فكونوا معنا في هذه الحلقة المتميزة لنبحر معا في عالم الإرادة والإنجاز. حين نتحدث عن العزيمة التي تتحدى الصعاب وعن البصيرة التي تتجاوز حدود البصر، لابد أن يقودنا الحديث إلى جبل من جبال العلم ومنارة من منارات القرآن الكريم، شخصية تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الأمة الإسلامية. حديثنا اليوم عن الإمام الفذ للعالم المقري أبي القاسم الشاطبي. ولد إمامنا في الأندلس، وتحديدا في مدينة شاطبة الجميلة، وإليها ينسب فيقال الشاطبي. لكن المفارقة العجيبة التي تلهمنا جميعا هي أن هذا العالم الذي ملأ الدنيا بنور علمه كان قد فقد بصره منذ صغره. نعم، كان كفيفا لا يرى الدنيا بعينيه، ولكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره وأنار بصيرته بقراءة القرآن العظيم ليكون دليلا للملايين من بعده في قراءة كتاب الله. لم يكن العمى يوما عائقا أمام أبي القاسم. بدأ رحلته في حفظ القرآن الكريم وقراءته في موطنه بالأندلس، وتلقى العلم على يد كبار شيوخها. لكن شغفه بالعلم لم يتوقف عند حدود مدينته، كان لديه طموح عظيم، فقرر أن يرحل. والرحلة في ذلك الزمان لم تكن سهلة، فكيف إذا كانت لشاب كفيف؟ توجه الإمام الشاطبي نحو المشرق قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ولطلب العلم أيضا. وفي طريقه مر بمصر، وتحديدا بمدينة القاهرة، وهناك في مصر بدأت مرحلة جديدة وعظيمة من حياته. عندما وصل إلى القاهرة كان صيته قد سبقه، عرف الناس فضله وعلمه وأدبه، فتسابقوا للجلوس في مجلسه، حتى إن القاضي الفاضل، وهو من كبار وزراء ورجال الدولة آنذاك، بنى له مدرسة خاصة سماها المدرسة الفاضلية، وتولى الإمام الشاطبي مشيخة الإقراء فيها، وأصبح مقصدا لكل من يريد إتقان القرآن الكريم. مستمعين الكرام، معجزته العلمية هي متن الشاطبية. إذا سألت أي طالب يدرس علم القراءات القرآنية اليوم في مشارق الأرض أو مغاربها، ما هو مفتاحك الأول؟ سيجيبك دون تردد منظومة الشاطبية. هذه المنظومة هي الإرث الأكبر الذي تركه لنا هذا الإمام، واسمها الأصلي هو حجز الأماني ووجه التهاني، ولكنها اشتهرت بين الناس باسم الشاطبية نسبة إليه. تخيلوا معي، قام الإمام الشاطبي بجمع القراءات السبع المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولخص أحكامها وفروعها في قصيدة شعرية واحدة من بحر الطويل، بلغ عدد أبياتها 1173 بيت. هذه القصيدة ليست مجرد تجميع للمعلومات، بل هي معجزة علمية ولغوية، فقد صاغها بذكاء شديد مستخدما نظام الرموز. كان يرمز لكل قارئ من القراء السبعة بحرف من حروف الهجاء، ليختصر الأحكام الطويلة في كلمات معدودة وسهلة الحفظ، وحتى يومنا هذا يعتمد عليها طلاب علم القراءات لحفظ الفروق بين الروايات القرآنية بدقة متناهية. لم يكن الإمام الشاطبي مجرد عقلية فذة في الحفظ والذكاء، بل كان نموذجا يمشي على الأرض في الزهد والأخلاق العالية. يروى عنه أنه كان يمر بأوقات صعبة ومرض شديد، لكنه إذا جلس لإقراء القرآن نسي آلامه، وجلس بكل وقار وهيبة وإخلاص،
وكان حريصا جدا على وقته، لا يتكلم إلا فيما ينفع، وإذا قرأ عليه الطلاب كان يوجههم وينصحهم ليس فقط في التجويد بل في الأخلاق والمعاملات. ومن شدة إخلاصه نالت منظومته الشاطبية قبولا غير طبيعي في الأمة الإسلامية. يقول العلماء إن هذا القبول والانتشار العظيم للمنظومة عبر القرون ما هو إلا ثمرة للإخلاص الشديد الذي كان يتمتع به الشاطبي وهو يكتب أبياتها. مستمعين الكرام، وفي عام 590 للهجرة صعدت روح هذا الإمام العظيم إلى بارئها في القاهرة، ودفن هناك في مقبرة القاضي الفاضل بجبل المقطم. رحل الإمام الشاطبي بجسده وغادر الدنيا التي لم يراها بعينيه، ولكنه ترك وراءه نورا يضيء دروب السالكين إلى يومنا هذا. مات الإمام الشاطبي ولكن أبياته ما زالت تتلى في كل دقيقة في معاهد العلم والمساجد، وكلما قرأ قارئ بالقراءات وأجاد، وكلما نال طالب إجازة في القراءات السبع، كان للإمام الشاطبي نصيب من الأجر والمثوبة. إن قصة الإمام الشاطبي تلهمنا أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في الإرادة، وأن الإنسان المخلص يمتد عمره لقرون طويلة بعد وفاته من خلال الأثر الطيب والعلم النافع الذي يتركه خلفه. رحم الله الإمام الشاطبي وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

عودة إليكم مجددا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا أستطيع. في فقرتنا التالية مستمعين الكرام نتحدث عن موضوع مهم في فقرة من حقي، وموضوعنا هو الحق في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز. هل تعلمون أن كل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية تجرم التمييز ضد ذوي الإعاقة في كل مجالات الحياة؟ التمييز ليس فقط في المنع من الوظيفة أو التعليم، بل التمييز يبدأ من الكلمة الجارحة ومن استخدام مصطلحات تنتقص من قدر الإنسان وتصوره كعاجز أو مسكين. حق الاحترام يعني أن يعامل ذوي الإعاقة كمواطنين كاملي الحقوق والواجبات، وأن تحترم خصوصيتهم واستقلاليتهم في اتخاذ قراراتهم. عندما نغير لغتنا ونستخدم مصطلحات إيجابية نحن نغير واقعا كاملا. الاحترام يعني ألا نقرر نيابة عنهم وألا نفترض أنهم يحتاجون الوصاية. المجتمع الواعي هو الذي يرى الإنسان قبل أن يرى وسيلة حركته أو نوع إعاقته. مستمعينا الكرام، الاحترام هو اللغة العالمية التي يفهمها الجميع، وهي الحق الذي لا يقبل المساومة. نبعث برسالة لكل أفراد المجتمع، انظروا إلى ذوي الإعاقة بعين المساواة وخاطبوهم بلغة الند للند، فخلف كل عائق جسدي روح تتوق للاحترام والتقدير. شكرا لكم على كامل الإصغاء والمتابعة.

حياكم الله إلى فقرتنا التقنية ضمن برنامج أنا أستطيع. مستمعينا، ما هو قارئ الشاشة وما هي محرك النطق؟ مع وجود العديد من قارئات الشاشة كذلك محركات النطق المختلفة، يختلط الأمر عند كثير من المستخدمين، فبعضهم عند طلب المساعدة يقول أحتاج إلى قارئ شاشة ومعه الأصوات، بينما يعتقد آخرون أن قارئ الشاشة يأتي مدمجا دائما بمحرك نطق يدعم جميع اللغات مثل العربية. في هذا المقال نوضح بشكل مبسط الفرق بينهما ونصحح هذا المفهوم الشائع. ما هو قارئ الشاشة؟ قارئ الشاشة هو برنامج أو تطبيق يهدف إلى إتاحة استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف أو الكمبيوتر لغير المبصرين أو ضعاف البصر من خلال قراءة محتوى الشاشة بصوت مسموع أو تقديمه بطريقة برايل عند توفر ذلك. يقوم قارئ الشاشة بالتعرف على العناصر الموجودة على الشاشة مثل الأزرار، القوائم، النصوص والحقول، ثم يفسرها للمستخدم. ما هي محركات النطق؟ هي برامج متخصصة في تحويل النص المكتوب إلى صوت منطوق. بمعنى آخر، محرك النطق هو المسؤول عن الصوت نفسه، بينما قارئ الشاشة هو الذي يحدد ما الذي يجب قراءته. العلاقة بين قارئ الشاشة ومحرك النطق: قارئ الشاشة لا ينتج الصوت مباشرة في معظم الحالات، بل يعتمد على محرك نطق يقوم بتحويل النص إلى كلام مسموع. مثال توضيحي: يكتشف قارئ الشاشة زرا باسم الإعدادات، يرسل النص الإعدادات إلى محرك النطق، يقوم محرك النطق بقراءة الكلمة بصوت مسموع للمستخدم. تشبيه مبسط يمكن تبسط العلاقة كالتالي: قارئ الشاشة يساوي العقل الذي يفهم المحتوى للشاشة ويحدده، محرك النطق يساوي الصوت الذي ينطق على المحتوى. وختام الفقرة ملاحظة مهمة: يمكن استخدام نفس قارئ الشاشة مع أكثر من محرك نطق، كما يمكن تغيير الصوت، اللغة وسرعة القراءة.

مستمعينا الكرام، هكذا هي الهمم العالية تصنع من المحن منحا، ومن ظلام العيون نورا يسري في الآفاق ليضيء دروب الأجيال. فالطموح لا توقفه حواجز، والإرادة الصادقة تصنع من العجز معجزة خالدة على مر الأزمان. وكما قيل في الإرادة وبصيرة الشاطبي النيرة: سرى في ظلام العين نور بصيرة فأصبح نجما في السماء معللا، تحتى سواد الليل بالعزم والهدى، وصاغ حرز الأمان مفصلا. إذا رامت النفس العلية رفعة، رأيت المحال المستبد مذللا، فكن ذا طموح لا تنيل قناته، وسر بإعزام الكرام إلى العلا. إلى هنا نصل وإياكم أيها الأحبة والقلوب الطامحة إلى إسدال الستار عن محطة هذا اليوم من برنامج أنا أستطيع، بعد أن عشنا في رحاب همة تطاولت بها النجوم وسيرة إمام أثبت للدنيا أن العزم رفيق النجاح وأن نور القرآن يبدد كل ظلام. تكلمنا في فقرة من حقي على التأكيد على الحق في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز ومخاطبة ذوي الإعاقة بلغة الند بالند، بعيدا عن مصطلحات الشفقة أو الوصاية. ثم أضفنا في إضاءة تقنية توضيح الفرق بين قارئ الشاشة، العقل الذي يفهم المحتوى ومحرك النطق، الصوت الذي يحول النص لكلام. نشكركم على كرم المتابعة وطيب الاستماع. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله على دروب التميز والأمل. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن

الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتاً وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررًا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرة جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي جنتي. نلتقي فيها لنفتح معكم قلوبنا وعقولنا على مواضع تهم حياتنا واستقرار بيوتنا وسلامة نفوسنا. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. من السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شامخات، والمرء إن خفيت معايب نفسه لبس الغرور وفاته الإثبات. ظن التعالي رفعة ومكانة، ومآل صاحبه الردى والشتات.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام تحت القناع اللامع. في حياتنا اليومية كثير تمر علينا كلمات ومصطلحات نرددها دائما من غير ما نعرف معناها الصدق وأبعادها الحقيقية. ومن أكثر الكلمات اللي جالسة تتردد هالأيام بين الناس هي كلمة النرجسية. كثيرين يحسبون أن النرجسي هو بس الشخص اللي يحب نفسه زيادة، أو اللي جالس يتصور طول الوقت، أو مهتم بتشخته ومظهره فوق اللازم. لكن الصدق أن الموضوع أعمق من كذا بكثير ومعقد، وفيه خطورة كبيرة. النرجسية في علم النفس ما هي مجرد حب النفس، لأن حب الذات شيء طبيعي ومطلوب. النرجسية هذه اضطراب ونقص في الشخصية يجي أصلا من قلة الأمان داخله. الشخص النرجسي تلاقيه لابس قناع يلمع، كله شوفة نفسه وغرور، ويحس انه كل شيء حقه وان الناس كلهم لازم يخدمونه. لكن وراء هذا القناع الهش يختبي شخص خايف، يرفض يشوف عيوبه ويعوض هذا النقص بانه يتحكم في خلق الله ويضعف طاقتهم في انفسهم. حبايبي، وعشان نفهم الموضوع أكثر خلونا نجيب أمثلة من حياتنا وواقعنا اليومي. مثلا في الشغل والوظيفة، تخيلوا معكم مدير في العمل، إذا نجح الفريق وحققوا إنجاز كبير يرجع الفضل كل لنفسه وذكاءه وتخطيطه قدام المدراء الكبار. لكن لو وقعت أي مشكلة صغيرة أو فشل يرمي اللوم كله فورا على الموظفين المساكين ويخليهم كبش فداء. هذا المدير مستحيل يقول أنا غلط ويشوف الناس اللي تحت يده مجرد أدوات عشان يوصل بهم لنجاحه الشخصي وبس. ومثلا في الهدرة والمجادلة وقلب الحقائق، النرجسي شاطر وبارع جدا في شقلبة الكلام وتحريف الحقائق. إذا جيت واجهته بغلط سواه في حقك أو كذبة كذبها ما بيعتذرش أبدا، بالعكس يقلب الطاولة عليك ويقنعك إنك حساس زيادة عن اللزوم، أو إنك تتخيل حاجات ما سوتش، أو يقول لك أنت اللي خليتني أتصرف كذا لدرجة إنك تخرج من النقاش وإنت تحس بالذنب وتشك في عقلك. وللنرجسية آثار على العائلة وخراب البيوت من الداخل. العائلة والبيت هم الحصن الأول لأماننا النفسي، لكن لما يدخل شريك حياة أو أب نرجسي في هذه المنظومة يتحول البيت من مكان راحة وأمان إلى ساحة حرب نفسية ومتعبة. وأثر النرجسية على العائلة يبان في حاجات تضيق بالخاطر، مثلا الزوج أو الزوجة النرجسية، فهذا يخلي الطرف الثاني عايش طول عمره وهو يشحت الرضا شحاته. النرجسي حبه مشروع، يعني بيحبك بس إذا كنت تنفذ كلامه وتمدحه وتلغي شخصيتك لأجله، فيتحول الشريك الضحية مع الأيام إلى إنسان محطم فاقد الثقة بنفسه ومستنزف عاطفيا على الآخر. وكذلك الأب أو الأم النرجسية، هذا أخطر شيء. الأب أو الأم النرجسية ما يشوفون عيالهم كبشر مستقلين لهم مشاعر ورغبات، يشوفونهم كامتداد لهم وبس. إذا تفوق الولد يفتخر به الأب النرجسي عشان يرفع راسه قدام الناس ويغذي غروره، وإذا الوالد اختار تخصص أو طريق ما عجب الأب يهمشه ويعاقبه عاطفيا ويقاطعه. وكذلك الفتنة بين الإخوة، النرجسي في البيت يتبع سياسة فرق تسد، يقرب واحد من العيال ويخليه الولد الذهبي إلا ما يغلط أبدا، ويخلي ولد ثاني كبش الفداء اللي كل المصايب تقع فوق راسه. هذا الأسلوب يزرع الحقد والغيرة بين الإخوة ويدمر ترابط العائلة لسنوات طويلة حتى بعد ما يكبرون. مستمعين الكرام، وللنرجسية أثر على المجتمع، تفرقة الناس وضياع القيم. إذا كانت العائلة هي أساس المجتمع فإن خراب البيوت بسبب النرجسية يوصلنا حتما لمجتمع مريض ومتفكك. كيف تؤثر النرجسية على المجتمع؟ أولا غياب الرحمة والتعاطف. المجتمع الزين يقوم على التكافل والرحمة، يعني تحس بوجع غيرك وتساعده. النرجسي عنده عمى كامل عن مشاعر الناس، ما يهمه أحد غير نفسه، ولما تنشر هذه الثقافة بالمجتمع يتحول لغابة شعارها أنا وبعد الطوفان. ثانيا نشر البيئات السامة في المؤسسات والعمل. أصحاب الشخصية النرجسية دائما يركضون وراء الكراسي والمناصب والسلطة،
ولما يوصل واحد نرجسي لمركز قيادي يقترب بس عنده الناس اللي يصفقون له ويمدحونه ويحارب الكفاءات الصدق والناس المبدعين لأنهم يشكلون خطر على كرسيه وغروره، وهذا الشيء يسبب إحباط للشباب وضياع للبلاد. ثالثا، زيادة المشاكل والطلاق. أغلب العلاقات اللي يكون فيها طرف نرجسي وسام تنتهي بالانفصال والمحاكم والمشاكل المريرة، والضحية الكبيرة هم الأطفال اللي يخرجون للمجتمع وهم محملين بعقد نفسية، وبعضهم يرجع يمارس نفس السلوك النرجسي على غيره وتجلس الدائرة تدور في الأذى. مستمعين الكرام، وهنا طوق النجاة هو الوعي. لازم نعرف إن مواجهة النرجسية ما تبداش بأننا نحاول نغير الشخص النرجسي، لأن النرجسي أصلا مستحيل يعترف أنه غلطان أو أنه محتاج علاج. المواجهة الحقيقية تبدأ بالوعي وبأننا نعمل حدود قوية. لازم نتعلم كيف نحمي أنفسنا وبيوتنا من هذا التلاعب، ولازم نعرف أن قيمتنا ما نأخذهاش من تقييم شخص نرجسي لنا وعلى مستوى المجتمع. واجب علينا نوقف مع الضحايا وننشر ثقافة الرحمة والصدق، وما ننخدعش بالمظاهر والكلام الفاضي والقصص اللامعة اللي يروجها النرجسيون عن أنفسهم. الشفاء من أثر النرجسية ممكن، والخطوة الأولى فيه هي إننا نقول لا للتلاعب ونعم لسلامة عقولنا وانفسنا وكرامتنا الإنسانية.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هي محلبية بالشوكولاتة. الطبقة الأولى: المكونات لتر حليب، كوب طحين، كوب سكر، 125 جرام زبدة، وعلبة فانيليا أو ملعقة فانيليا. طريقة تحضير الطبقة الأولى: نذوب الزبدة ونضيف الدقيق ونخلط جيدا على نار خفيفة حتى يتحمص جيدا، ثم نضيف الحليب والسكر ونخلط. بعد إطفاء النار أضيف الفانيليا ثم اخفقي لبضع دقائق، ثم صبيها في القالب الزجاجي، وعندما تصل إلى درجة حرارة الغرفة ضعيها في الثلاجة لتبرد. أما الطبقة الثانية عزيزتي: 2.5 كوب حليب، 3 ملاعق كبيرة سكر، ملعقتين ممتلئة طحين، ملعقة ونصف كبيرة كاكاو، صفار بيضة، 40 جرام شوكولاتة داكنة، ونصف كوب ماء بارد. طريقة التحضير للطبقة الثانية: نخلط جميع المكونات ما عدا الشوكولاتة والماء، تطهى حتى تصبح سميكة. نضيف الشوكولاتة ونتركها تبرد لبضع دقائق، ثم نضيف الماء ونخفق، نتركه يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم نصبه على الطبقة الأولى اللي جهزناها سابقا. ندخل القالب الثلاجة يبرد، وبعد ما يبرد نرش عليه مسحوق الكاكاو ونقدمه بارد. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام. أهلا بك في لمسة خاطر، نلتقي اليوم لنهمس في أذن كل نفس طموحة وكل قلب آثر الصمود على الانكسار. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل من يشعر أن الطريق طويل وأن الخطوات ثقيلة، ولأولئك الذين يواجهون تحديات الحياة بابتسامة صابرة ويقين لا يتزعزع. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك ونذكرك بأن خلف كل جهد تبذله قصة نجاح تكتب بمداد من نور، وبأن تعبك الذي تظنه ضائعا هو في الحقيقة بناء متين لمستقبل مشرق ينتظرك بشغف. تمر على الإنسان لحظات يتساءل فيها: إلى متى هذا التعب؟ وهل لكل هذا السعي نتيجة ملموسة؟ قد تشعر في ازدحام العمل والمسؤوليات أنك تدور في حلقة مفرغة، أو أن أحلامك الكبيرة تتوارى خلف ضباب الواقع الصعب. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى جرعة إيمان بقدراتك وبحكمة الله في توقيت العطاء. فالثمار لا تنضج في يوم وليلة، والأرض لا تزهر إلا بعد أن ترتوي بالصبر والعمل الدؤوب. التفاؤل الحقيقي ليس مجرد تمنيات، بل هو قوة الإرادة التي تدفعك للعمل وأنت في قمة إرهاقك. عندما تصر على إتقان مهنتك وتطوير مهاراتك والبحث عن حلول بدلا من الإغماس في المشكلات، فأنت هنا تجبر خاطرك بأجمل صورة. العمل والسعي هما البلسم الشافي لآلام الفقد والخيبة، فالحركة تفتح آفاقا جديدة، والإنجاز الصغير يكسر قيود اليأس ويبني جدار الثقة من جديد. لا تستهن بأي محاولة تقوم بها، فكل محاولة هي لبنة في صرح نجاحك العظيم. إن الإصرار على النجاح والبحث عن سبل الرزق الحلال وتطوير الذات هي العبادة الحقيقية التي تليق بإنسان كرمه الله. لا تجعل عثرة واحدة في طريقك تقنعك بأنك لا تستطيع الوصول، فالفشل ليس إلا محطة للتزود بالخبرة. انظر إلى من سبقوك، ستجد أن قصصهم لم تكن مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالعثرات التي حولوها بالعمل إلى درجات صعدوا بها نحو القمة. الله الذي يرى سعيكم في مناكب الأرض ويبصر كفاحكم في طلب العيش الكريم لن يضيع لكم أجرا، ولن يترك قلوبكم معلقة بلا جبر. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: لا تقارن بدايتك بنهايات الآخرين، وركز في طريقك الخاص بكل حب وإتقان. كن أنت القوة التي تغير واقعك، واعلم أن كل عرق يصب في مصلحة عملك أو مستقبلك هو استثمار رابح يقينا. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما ممتلئين بالهمة والعمل والرضا.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور. من بين السطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. كان الوزير ابن الزيات قاسيا غليظا، وكان يقول: ما رحمت أحدا قط، لأن الرحمة خور في الطبع. ثم دار الزمان وانقلبت الأدوار ودخل السجن، فوضعه أعداؤه في قفص ضيق في جوانبه مسامير، فكان كلما تحرك انغرزت في جسده فيصيح: ارحموني ارحموني. فيقول له سجانه: الرحمة خور في الطبع. يا صاحبي، هذه سنة الله في الكون. كل إنسان سيشرب من الكأس التي سقى الناس بها. الظالم سيبتلى بمن هو أظلم منه، والقاسي سيبتلى بمن هو أقسى منه، والضد صحيح والعكس مشاهد عيانا. من لان للناس ألان الله له قلوب الناس، ومن جبر جبر، ومن مشي في حاجة الناس قيد الله له من يمشي في حاجته. يا صاحبي، أنت في يومك هذا إنما تختار شكل أيامك القادمة. أتعرف لماذا يأمن الشهيد فتنة القبر؟ هذا لأنه عاش من قبل فتنة السيف، والله أرحم من أن يجمع عليه الفتنتين. وممتدت يد إخوة يوسف عليه السلام تسأله الصدقة إلا لأنها قبضت ثمنه من قبل، وما أصيبت زليخة بالعمى إلا لأنها حرمت يوسف عليه السلام النظر في الفضاء الرحب. وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، فلأنه ألقي في النار عريانا كما يقول ابن حجر. وما تجاوز الله عن عبد الغني يوم القيامة الذي يأتيه وليست له حسنة غير تجاوزه عن الناس، إلا لأن الجزاء من جنس العمل. يا صاحبي، أنت اليوم زارع وغدا حاصد، فاحسن غراسك لتسعد بحصادك. ومن عدل الله أنه أغلب الغرس يحصد في الدنيا، ولكن سبحانه قد يؤجل لحكمة بعض الحصاد للآخرة. فإن فاتك هنا حصاد كل خير زرعته، فثق أنه لن يفوتك في الآخرة. والسلام لقلبك.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن سر العناية اللي يخلي بشرة الجسم كاملة مثل الحرير ويجدد شبابها. التقشير، كثير مننا يهتم بوجهه وينسى ان جسمه يحتاج يتنفس ويتخلص من الخلايا الميتة عشان ينور ويصير ناعم. اليوم بنتعلم كيف نسوي حمام الهنا في البيت وباشياء بسيطة تخليك تحس بخفة ونظافة مو طبيعية. خليكم قريبين لان جسمكم يستاهل هالدلع. حبيباتي، اليوم بنسوي وياكم مقشر السكر واللافندر. هو ملك المقشرات لنعومة الجسم وتفتيح المناطق الجافة. المكونات: كوب سكر خشن شوي، نصف كوب زيت زيتون، وقطرات من زيت اللافندر أو ورد مجفف. الطريقة: نخلطهم لين يتجانسوا، وأثناء الاستحمام نوزع الخليط على جسم مبلل بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى باتجاه القلب لمدة 5 دقائق، وبعدها نغسل الجسم بمويه دافية. النتيجة في هذا المقشر ان السكر يشيل كل الجلد الميت، والزيت يعطي ترطيب عميق يدوم ايام، واللافندر يهدي الاعصاب ويخلي ريحة جسمك تجنن. تطلعين من الحمام وبشرتك ناعمة مثل القطن. ونصيحة اليوم لكم هي عن مضادات الأكسدة. الأكل اللي لونه غامق مثل التوت والشمندر والرمان هو اللي يحارب الشيخوخة ويخلي جلدك مشدود وصحي. الجمال يبدأ من تجديد الخلايا من الداخل عن طريق الفواكه الطازجة. ونصيحة ذهبية: بعد التقشير لازم ترطبين جسمك بلوشن أو زبدة الشيا والجسم اللي لسه فيه رطوبة بسيطة، لأن المسام تكون مفتوحة ومستعدة تشرب الترطيب وتستفيد منه. ويقولون التجديد يبدأ من الروح قبل الجسد. مثل ما تحرصين تشيلين الجلد الميت من جسمك، احرصي ان تشيلين الأفكار الميتة والسلبية من عقلك. سامحي، افتحي صفحة جديدة مع نفسك كل يوم. كوني مثل الوردة اللي تتجدد عطرها كل صباح. ثقتك بنفسك وتصالحك مع عيوبك هو اللي يعطيك الكاريزما اللي تخلي الكل ينبهر بحضورك ونورك. وصلنا لنهاية فقرتنا عن سر التجديد. أتمنى تجربون مقشر السكر واللافندر اليوم وتعيشون لحظات استرخاء. لا تنسون إن الاهتمام بالنفس مو رفاهية، هو حق لك عشان تظلين دايم منورة. خليكم دايما واثقين، دايما مبتسمين، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

مرحب بكم مستمعي الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرة جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو الأمان الحقيقي لكل أفراد الأسرة، وهو حفظ الأسرار وخصوصية البيت. يا جماعة الخير، البيت له حرمة، وما بين الزوج والزوجة والأبناء لازم يبقى داخل الأبواب المغلقة. البيوت أسرار، والسر مثل الروح، إذا خرج من الجسد ماتت السكينة في ذاك البيت. للأسف صرنا نشوف البعض بمجرد ما تحصل مشكلة بسيطة أو خلاف عابر يروح يشتكي لأهله أو أصدقائه، أو حتى ينشر تلميحات في وسائل التواصل، وهذا أكبر هدم لكيان الأسرة. سكن الأرواح يعني إن شريك حياتك يأمن لك على سره وعلى عيوبه وعلى لحظات ضعفه. الزوجة لازم تكون هي بئر الأسرار لزوجها، والزوج لازم يكون هو الستر والغطاء لزوجته. لما تخرج مشاكل البيت لبرا، إحنا هنا نفتح باب لتدخلات الناس، والناس مهما كان حبهم لنا ما بيشوف الصورة كاملة، وتدخلهم أحيانا يزيد النار حطب ويصعب الصلح. وحتى مع عيالنا لازم نعلمهم إن اللي يحصل في البيت يبقى في البيت. لما الطفل يحس إن أسراره ومواقفه المحرجة صارت مادة للضحك والقصص قدام الأقارب، هو هنا يفقد الثقة في أهله ويبدأ يدور على أمان وسكن خارج البيت. الستر في التعامل يبني هيبة للبيت، ويخلي كل واحد يحس بكرامته وقيمته داخل مملكته الصغيرة. حبيبي، الستر من شيم الكبار، وإذا كان الله سبحانه يستر علينا ذنوبنا، فكيف ما يستر الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها؟ تذكروا إن المشاكل تروح وتجي، والزعل يذوب بكلمة طيبة، لكن الكلمة اللي تخرج لبرا وتجرح كرامة الطرف الثاني يبقى أثرها محفور وصعب ينسى. حفظ السر هو اللي يخلي شريك حياتك يرجع لك وهو واثق إنه في حضن دافئ مش في ساحة مكشوفة. في ختام تقرأ والحوار دعوتكم، خلوا سكن الأرواح يكون مكان مصان محترم وله قدسية لا يمكن لأي حد من برا أنه يخدشها.

اخفض جناحك للقلوب تواضعا، واحذر من العقل المريض الاناني. من لا يرى الا محاسن نفسه، يمشي بثوب الزور في الاكوان. إلى هنا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى مطافنا في هذه الحلقة، والرسالة الأخيرة التي نود أن نزرعها في القلوب إن الابتعاد عن مصادر الأذى النفسي والتلاعب ليس ضعفا ولا هروبا، بل هو عين العقل وأعلى درجات احترام الذات التي كرمها الله. تذكروا دائما أن راحتكم النفسية وسلامة قلوبكم ونقاء بيوتكم هي أثمن ما تملكون، فلا تسمحوا لأي

قناع زائف أن يطفي بريق أرواحكم أو يزعزع ثقتكم بأنفسكم وبمن حولكم. نسأل الله أن يحفظ بيوتنا وعائلاتنا من كل كدر وسوء وأن يملأ حياتنا بالرحمة والصدق والتواضع الحقيقي. شكرا لكم على حسن الاستماع والوفاء على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة وفي أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلة ومنها نوافيكم بموجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجنى وكشف ملابسات جريمة استشهاد الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى بمتابعة جادة حتى إحقاق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة البوكلة على سير التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 وحتى 10 من ديسمبر القادم تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والأفاق العلمية. عقد وزير الإعلام معمر الأرياني اجتماعا بقيادة قناة 7 الفضائية بحضور رئيس القناة خالد عليان ومدير العموم. اختتمت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل الوطنية الفنية التطبيقية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن سيم، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية الوطنية والشركاء الدوليين. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، وينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، انتقينا لكم فيها باقة من اللطائف الأدبية بين شعر ومثل. أهلا بكم.

نستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر ناصر يسلم بن ناصر، قال فيها: خذ سلام آلاف من عندي مصدر، خص عاد الشحر وأهل الشحر جملتهم صحابي، باجي ولونا شيخ مقدر لعلاقة قبل مبلغ 30. هي الشحر إذن تلك المدينة الساحرة التي أسرت قلبه حتى خصها بالسلام، ليس مرة واحدة بل آلاف المرات، ليس للمدينة بل ولأهلها الذين عرف عنهم أنهم لطفاء ودودين. ففي إحدى المسجلات التي جرت في مدينة الشحر في بيت الشاعر المحضار، أرسل الشاعر سلامات عدة للشحر ولأهلها، قائلا في ثنايا كلامه أنه لن يتأخر عن المجيء إليها حتى وإن أدركته الشيخوخة، فالقلب قد تعلق بها قبل سن 30، فكيف لا تكون لها مكانتها بقلبه؟

أحبتي نتجه نحو المثل لنتعرف على مفرداته ومعناها ومغزاها أيضا. يقول المثل: كل مركب بسكانه. جاء في كتاب معجم الأمثال للمؤرخ محمد عبد القادر بامطرف شرحا لهذا المثل، أي لابد لأي فريق عمل من رئيس يوزع عليهم المهام والعمل حسب مهاراتهم المختلفة، ويراقبهم ويحول أو يحول دون تصادمهم في العمل، ويرشدهم إذا شكل عليهم أمر في مجال عملهم. انتهى كلام بامطرف. ونحن نرى في المثل إشارة إلى أهمية العمل الجماعي تحت إدارة تجيد إسناد المهام وتوزيع الأدوار طبقا للمهارات الفنية والخبرات المكتسبة.

0: ذكرنا أحبتي في بداية هذه الحلقة ذلك السلام الذي أرسله الشاعر ناصر يسلم بن ناصر ليرد عليه الشاعر حسين أبو بكر المحضار بالقول: قال تحلن الشحر بك والشحر بندر، تقبل الهادف إذا جاها ولو من دون نابي، بان يا بن ناصر البر وباك تشرح، عارف أقلامك أنا من دون تبيين، ليس هناك من ترجمان عن الشعر سوى من أحبها وأسكنها جوارحه وفؤاده ومنحها صفة الأم عندما قال في موضع آخر أم الشعر. فرد الشاعر المحضار أن السلام منك وصل يا بن ناصر، والشعر تلك المدينة العريقة الساحرة ترحب بكل من أتاها حتى بدون دعوة، وكلمة الهادف في اللهجة الحضرمية تعني القادم. وهنا يقول المحضار شهادة بحق الشاعر بن ناصر شهد له بالعلو والشاعرية عندما طلب منه أن يشرح كلامه ويوضحه، وأنه يعرف أسلوبه في الطرح وما يريد قوله من غير أن يفصح أو أن يفصح عنه أو يبينه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرمية.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على أهمية البلاغ ودوره المحوري في ضبط الجرائم المختلفة ومساعدة الجهات الأمنية على سرعة التحرك وكشف ملابسات القضايا وتحديد مسارها القانوني بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع. كما سنتناول الحملة التفتيشية التي نفذتها شرطة محافظة مأرب وعدد من المحافظات الأخرى للتأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية في المنشآت التجارية والصناعية وإلزامها بالتقيد بالاشتراطات والإجراءات الوقائية في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية. كما نوجه رسالة توعوية مهمة من خلال برنامجنا هذا إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بضرورة الالتزام بوسائل السلامة كمسؤولية وطنية وأخلاقية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والمجتمع، فلا يمكن لأي مؤسسة أمنية مهما امتلكت من الإمكانات والقدرات أن تؤدي واجبها على الوجه الأمثل دون تعاون المواطنين وإسهامهم الفاعل في حماية مجتمعهم. فالبلاغ ليس مجرد إجراء روتيني أو خطوة شكلية بقدر ما هو حجر الأساس الذي تنطلق منه عملية كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو الوسيلة التي تمكن الجهات المختصة من التحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات وصون الحقوق العامة والخاصة. إن الجريمة في كثير من الأحيان تبدأ بواقعة قد تبدو بسيطة، لكنها قد تتطور إلى خطر كبير إذا لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب. فسرعة تقديم البلاغ تعد عاملا حاسما في نجاح الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، حيث تساهم في الوصول إلى مسرح الجريمة مبكرا والحفاظ على الأدلة وجمع المعلومات وملاحقة الجناة قبل تمكنهم من الفرار أو إخفاء آثار جرائمهم. ولعل العديد من القضايا الجنائية التي تم كشفها خلال فترات زمنية قصيرة كانت نتيجة بلاغات سريعة ودقيقة من مواطنين أدركوا أهمية دورهم في خدمة المجتمع وحماية أمنه. ففي كثير من الأحيان تكون معلومة واحدة أو اتصال هاتفي بسيط سببا في إحباط جريمة أو القبض على مطلوب أو إنقاذ حياة إنسان، ويشكل البلاغ البداية الرسمية للمسار القانوني لأي قضية تعتمد الجهات المختصة على البلاغ في تسجيل الواقع وفتح ملف القضية ومباشرة إجراءات التحري والتحقيق، ومن خلاله يتم توثيق المعلومات الأولية المتعلقة بالجريمة وتحديد أطرافها وجمع الأدلة والشهادات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. كما أن البلاغ يعد وسيلة مهمة لحماية حقوق الضحايا، لأنه يضمن توثيق الواقع بشكل قانوني ويمنح المتضررين فرصة المطالبة بحقوقهم وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها. فكلما كان البلاغ واضحا ودقيقا ومبكرا ازدادت فرص الوصول إلى نتائج إيجابية في التحقيقات واسترداد الحقوق لأصحابها.
1: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: بلادنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: مستمعين الأعزاء، إن الإبلاغ عن الجرائم لا يقتصر على الجرائم الكبرى فقط، بل يشمل مختلف أنواع الجرائم والمخالفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره. فجرائم السرقة والاحتيال والاعتداءات المختلفة وجرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية وجرائم العنف الأسري وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون، جميعها تستدعي المبادرة إلى الإبلاغ وعدم التهاون أو التردد. ففي عصر التقنية الحديثة أصبحت بعض الجرائم ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من الإبلاغ السريع عنها ضرورة ملحة للحد من آثارها ومنع توسعها. فالجرائم الإلكترونية قد تستهدف الأفراد أو المؤسسات من خلال الابتزاز أو الاحتيال أو سرقة البيانات أو نشر المحتويات الضارة، وكل ذلك يتطلب تعاونا مجتمعيا ووعيا متزايدا بأهمية الإبلاغ وعدم الاستجابة للمجرمين أو الخضوع لتهديداتهم. كما أن البلاغ يساهم في بناء قواعد معلومات تساعد الجهات الأمنية على دراسة الأنماط الإجرامية وتحليلها، والتعرف أيضا على المناطق أو الفئات الأكثر تعرضا لبعض الجرائم، مما يمكنها من وضع الخطط الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة قبل وقوعها. فرغم أهمية البلاغ، إلا أن البعض أو بعض الأشخاص قد يترددوا في تقديمه لأسباب مختلفة، منها الخوف أو الاعتقاد بأن الأمر لا يستحق أو أن غيرهم سيقوم بالإبلاغ، غير أن هذا التردد قد يؤدي إلى ضياع فرص مهمة لكشف الجرائم أو منع وقوعها، وقد يمنح الجناة وقتا إضافيا للإفلات من الملاحقة القانونية. ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي المجتمعي بأن الإبلاغ عن الجرائم واجب وطني وأخلاقي يسهم في حماية المجتمع.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية وما نتج عنها من خسائر مادية كبيرة وأضرار طالت الممتلكات العامة والخاصة، وبرزت الحاجة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بالاشتراطات اللازمة التي تضمن الحد من هذه المخاطر وتقليل آثارها. ومن هذا المنطلق نفذت شرطة محافظة مأرب حملة تفتيشية واسعة استهدفت المنشآت التجارية والصناعية بهدف التأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وإلزام تلك المنشآت بالتقيد بالمعايير والإجراءات المعتمدة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والسلام العامة. فالحرائق لا تندلع من فراغ، بل تقف وراءها في كثير من الأحيان أسباب يمكن تجنبها إذا ما تم الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية. فقد يكون السبب تماسا كهربائيا ناتجا عن تمديدات غير مطابقة للمواصفات أو سوء استخدام للأجهزة والمعدات الكهربائية أو تخزين مواد قابلة للاشتعال بطرق غير آمنة أو غياب ربما أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الإطفاء الضرورية. فالالتزام بوسائل السلامة يعد ضرورة ملحة وواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق كل صاحب منشأة أو مشروع تجاري أو صناعي. فوجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام وأجهزة الإنذار المبكر ومخارج الطوارئ الواضحة وخطط الإخلاء المنظمة والتدريب المستمر للعاملين على التعامل مع الحالات الطارئة، كلها عناصر أساسية قد تصنع الفارق بين حادث محدود يمكن السيطرة عليه وكارثة كبيرة يصعب احتواؤها. لقد شهدت بعض المحافظات خلال الفترة الأخيرة عددا من حوادث الحريق التي التهمت مع محال تجارية ومستودعات بل ومصانع ومنشآت خدمية وأدت إلى خسائر مالية كبيرة كان من الممكن الحد منها والتقليل من آثارها لو توفرت وسائل السلامة بالشكل المطلوب. فالدقائق الأولى من اندلاع الحريق هي الأكثر أهمية في عملية المكافحة والسيطرة، فكلما كانت وسائل الإطفاء متوفرة والعاملون مدربين على استخدامها زادت فرص احتواء الحريق قبل توسعه وانتشاره. أما في حال غياب تلك الوسائل فإن النيران قد تمتد بسرعة لتلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمعدات والبضائع وقد تهدد حياة العاملين والمتواجدين في المكان. إن الحملة التفتيشية التي تنفذها شرطة محافظة مأرب وغيرها من المحافظات لا تهدف إلى فرض العقوبات بقدر ما تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والوقاية الالتزام بإجراءاتها، فهي تمثل رسالة واضحة بأن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام وتعاون الجميع، وأن حماية الأرواح والممتلكات تبدأ من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية. إن المنشآت التجارية والصناعية تمثل شريانا مهما للحركة الاقتصادية والتنموية، وهي توفر فرص عمل وتسهم في تلبية احتياجات المجتمع، فالحفاظ عليها يعد مسؤولية جماعية. وعندما تتعرض هذه المنشآت للحرائق فإن الخسائر لا تقتصر على صاحب المنشأة وحده، بل تمتد أثارها إلى العاملين فيها وإلى الاقتصاد المحلي بشكل عام. فإن الالتزام بمتطلبات السلامة يعد استثمارا حقيقيا في حماية المنشأة واستمرارية نشاطها، فتكلفة توفير وسائل الوقاية والسلامة تبقى أقل بكثير من تكلفة الخسائر التي قد تنتج عن حريق واحد قد يدمر سنوات من العمل والجهد والاستثمار. مستمعين الكرام، إن نجاح إجراءات السلامة في أي منشأة يعتمد على وعي أصحاب المنشأة أولا وتعاونهم مع الجهات المختصة وتوفير معدات السلامة والتأكد من صلاحيتها الدائمة للاستخدام وإجراء الصيانة الدورية لها وتحديث أنظمة الوقاية، كما أن تدريب العاملين على كيفية التصرف أثناء حالات الطوارئ يمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة، لأن توفر المعدات وحده لا يكفي، إذا لم يكن هناك من يعرف كيفية استخدامها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب. ومن المهم أيضا مستمعين التأكد من عدم إعاقة مخارج الطوارئ أو استخدامها لأغراض التخزين، ووضع لوحات إرشادية واضحة تسهل عمليات الإخلاء عند الحاجة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الخاصة بتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال وفق الإجراءات المعتمدة. إن التوعية بمخاطر الحرائق وسبل الوقاية منها لا تقتصر على المنشآت التجارية والصناعية فحسب، بل تشمل جميع أفراد المجتمع. فثقافة السلامة يجب أن تبدأ من المنزل والمدرسة ومكان العمل، وأن تصبح جزءا من السلوك اليومي للأفراد.
1: كم من شاب ضيع عمره بسبب رفيق سوء. لا تترك مستقبلك بيد أناس يريدون تدميرك. اختر صاحبك بعقلك لا بإغراءاته وكلامه. رفيق السوء طريق للهلاك، خذ حذرك. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، عودة إليكم مرة أخرى. حيث تعد السلامة العامة من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والناجحة، فهي السياج الذي يحمي الأرواح والممتلكات والضمانة التي تكفل استمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعيدا عن المخاطر والحوادث التي قد تقع نتيجة الإهمال أو التقصير أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة. لقد شهدت العديد من المدن والمحافظات خلال الفترة الماضية حوادث مؤلمة اندلعت في أسواق ومحال تجارية ومستودعات ومصانع ومنشآت خدمية مختلفة، وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة وأحيانا عن إصابات ووفيات كان من الممكن تجنبها لو تم الالتزام بوسائل السلامة والوقاية بالشكل المطلوب. ففي كثير من الأحيان تبدأ الكارثة بشرارة صغيرة أو تماس كهربائي بسيط أو نتيجة إهمال في تخزين المواد القابلة للاشتعال أو بسبب غياب وسائل الإطفاء المناسبة. لكن هذه الحوادث البسيطة سرعان ما تتحول إلى حرائق كبيرة تلتهم الممتلكات وتخلف وراءها خسائر فادحة وآثارا يصعب تعويضها. ومن هذا البرنامج نوجه رسالة واضحة إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في السلامة هو استثمار في حماية الأرواح وحفظ الممتلكات وضمان استمرار النشاط التجاري دون انقطاع. فوسائل السلامة ليست مجرد معدات توضع داخل المنشأة لإكمال المتطلبات الرسمية، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط السليم للمبنى وتمر بتوفير التجهيزات المناسبة وتنتهي بنشر ثقافة الوعي والالتزام بين العاملين. فالطفايات اليدوية وأجهزة الإنذار المبكر وأنظمة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ ولوحات الإرشاد وصيانة التمديدات الكهربائية جميعها عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، كما أن التأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام بشكل دوري يمثل جزءا مهما من منظومة الوقاية. فإهمال تطبيق إجراءات السلامة لا يهدد صاحب المنشأة وحده، بل يشكل خطرا على العاملين والعملاء والمجتمع بأكمله. فالحرائق قد تمتد إلى المباني المجاورة، وقد تؤثر على حركة الأسواق والطرق والمرافق العامة، وقد تتسبب في خسائر واسعة تتجاوز حدود المنشأة نفسها. فالسلامة مسؤولية الجميع، والوعي بها واجب، والالتزام بها هو الطريق نحو بيئة آمنة ومستقرة تحفظ الأرواح والممتلكات وتجنب المجتمع الكوارث والحوادث.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: ابوي ابوي ابوي ابوي يا ام عمر كلش فيني حبص مليون، كل حبص حبص حبص حبص فيني، ماني داري ولا لقيت بودر عبر طريق، تغسلت بالماء البارد والتلي عبر طريق نغمص ندخل داخل التلاية نقعد.
1: لا تتكلمين يا اختي لا تتكلمين، شيء البودر وقد عدمته حتى نشيهم قالوا لي لقيه حتى قوالب الثلج
0: نشيوه
1: كله لقيته، حتى لو قالوا اللي يقولون لي عليه لقيه والله لقيته النشي شيني قالوا لي النشي برد
0: برد وماشي والبودر
1: الحباص في كل مكان.
0: لا حول
1: عاد استقال يا قلبك شوفي شوفي حمودي شوفي حمودي كندشة وشوفي عموريك ما
0: قول لي شيات لي فاطمة اتصلت بي اتصلت بي اول شيء قبل ما تي قالت لي سمعي معانا رحلة
1: هتروح رحلة دحين
0: بننزل بننزل منبت المسبح قلت لها بتبي التين وين منبت المسبح قلت لها وادي وعندي شواء تالي هنا بقعة كلها باردة دحين بحسش بتروحين مسبح في الحروب
1: في الكلول ده حد يروح
0: بتنطفي الكهرباء وبديه وبتقومين في شي مطقين
1: وعش بصالي سقلان مع الطفي ومع الكهرباء ومع الكلول ده
0: إلا ما بغيتي تشتركين حي الله باقي معانا تنتين انتي قدش واحدة بغتني نتبع عشرين ومنبت مشان نتكلكل واش فيه
1: لا لا لا ما هي بحسها طول طول من يروح في الكلول ده
0: شفيني ماني مع النخري لا قاعدة في الدار لصة الكهرباء مطحت تحت المكيف وعليه يا كريم
1: هيدا ساعتين
0: اللقمة ونريع لا عند المكيف وعلى كدش فيني
1: منك ماش
0: بغيت نخري طول طول
1: من الغسلة لا عند المكيف لطفت الكهرباء نقعد نشب بالمروحة
0: الحين الناس يقولون وايا يا عمر يقولون السنة دي الحر مو كما كل سنة
1: لا كل سنة هو كده
0: كل سنة هو كده
1: كل سنة هو كده ألا نحن ننسى شي
0: نحن ننسى
1: ولا هوده كل سنة
0: شفت ماني بقى أيام حارة
1: لا كل سنة هو كده
0: في قلبي دحين ورا العام الماضي هو كده الحر
1: نحن
0: بل السنة دي زايد
1: قالوا
0: السنة دي زايد
1: لا نحن اللي ننسى
0: تقولين
1: والله نحس إن نحن اللي ننسى ننسى البرد وننسى الحر ونتمنى البرد
0: والله
1: وبعضهم لاجل البرد يقولون بغينا الحر
0: ايوه
1: من يتمنى هود ولا
0: البرد اهون البرد تقوم بتغطى بتجيب لك سليمود بتلبس لك خفوف بتستمتع بالبروده في نخارك لكن الحر
1: تعالي في شي تاني عادكم
0: هاتي
1: يوم تروحين العرسات في الحر ده
0: يا عرسات من يروح
1: ذاك المرة لا ذاك المرة اضطريت رحت الشراع
0: ايوه قعدوا في الشراع
1: حمص يا حمصة حمصة وبعدها نعانها الله يهديها بس متعطرات من غير ما يتغسلن
0: يوبو
1: هتخيلي كي مع الكلول دي كلها
0: يعني كلها تعكر تغسلن كيت لقن عطر بلا غسل كيف هو ده يقع
1: خلاص عصر السرعة
0: ما يقع عصر السرعة في هو ده الكلام لازم الناس يتنظفون حتى لقودك بتخري برا خد لك رشة حق ماء الأماكن الحساسة غسلها بالصابون ولق لك بعدين رشة داك واي يقولون له ويقولون له ده مين فيها والله ركسونة والله وادي ده مهم جدا في في في في عروق الدم
1: أكيد أكيد
0: واحد ينظف نفسه يتنظف
1: ماشي كمان طب تعالي هنا السجل كان لقي لهم ساكن خاصة الدقدق ديل المواليد
0: يا خافي واقف
1: طول الليل هم يتونونون طول الليل ما هم دارين يتكلموا ما يعرفون يتكلمون حتى يقولون وابهم
0: لا أنت صيبك ذي لقوده معاك يبو وعطوا رشي حق ماء ونشفه شوية خلو قليل شوية كده مفتوح يتبرد له
1: شوية وبيرجع بيصيح
0: شوية بودة سمعي هاشي هم يبعون مراوح فوق في مسد عمر شفتيها مراوح دي لحق اليد بقول
1: شيري بيري ايوة
0: شايفين اشتبت لي ثمان وعطيت عيالي كل واحد معه مروحة قاموا يمفطون بعضهم البعض
1: هود عن اللي بقولش عن اللي بقولش
0: عادكم تروحون
1: يلقون حرب داحل سوق الغبرة شي هلهان يلقون لك مسيوة في شيهم
0: كل الله ده سيفك وده سيفك
1: ايوة عن اللي بقولش انت عطيت يمين
0: يبنى مراوح لقول نحن هدية قعدنا بلا مراوح قعدوا يوعصون ونلقيوه عسى الصبر يا عمر
1: ماشي معنا الله الصبر عسى رحمة من الرحمن
0: امين يا رب

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستبدل خدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

من عشقه الى عشقه مسكين حبان ما يلتان ويودي الله وصف بستانها.

يا صاحب الحق للمحتاج مصدقة زكاة في السماء والعام والقصد من نقل بالسنك نباب السقاف من قرع هجري يوم الهجر حلو تمره يشفي المحمود يا ربي سالك تخلي سرنا مفتوح يا صاحب الحق من محتاج مصدقة

من الولد يا من الولد لو حلقة قد خالط الدم والعظام وله محبة أنية مهلكة غلقة ولا تبحسني ورجعت من غير حس نمشي

لا حزن الولد يوم الولد لف الباب ولهم حزن عني أدام.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا السبت، نستهلها.

0: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنأ بذكرى استقلال جيبوتي. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يلتقي أسرة الصحفي الشهيد محمد عيضة ويؤكد ملاحقة الجنا وكشف ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على تحضيرات عقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس ويؤكد دعم جهود الارتقاء بالتعليم الطبي بالمحافظة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يشهد الحلقة العلمية الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس جيلة موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. وأشاد فخامة الرئيس بمواقف جمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام وتخفيف معاناته الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجنا وكشف ملابسات جريمة استشهاد الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى بمتابعة جادة حتى إحقاق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة أسرة الشهيد بحضور وفد من قناتي العربية والحدث، حيث التقى والد الشهيد الأستاذ عبد الله يحيى السعيد عيضة وعددا من أفراد الأسرة، معبرا عن بالغ تعازيه ومواساته في هذا المصاب الأليم. وأوضح محافظ حضرموت أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداء سافرا على حرية الإعلام والحقيقة، مؤكدا أن السلطة المحلية لن تتهاون في متابعة القضية وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة استكمال التحقيقات وملاحقة الجنا وتقديمهم للعدالة. وأشاد الخنبشي بمناقب الشهيد ودوره الإعلامي المهني، مؤكدا حرص قيادة المحافظة على حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم بكل حرية ومسؤولية. حضر اللقاء عدد من زملائه في قناتي العربية والحدث في اليمن وأقارب وأصدقاء الشهيد. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 وحتى 10 ديسمبر للعام الجاري 2026 تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والآفاق العلمية. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول، الذي استعرض أبرز الاستعدادات الجارية لإنجاح المؤتمر موضحا أنه سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من داخل اليمن وخارجه بهدف مناقشة أحدث المستجدات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السرطان وتسليط الضوء على الواقع الصحي والتحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتطوير القطاع الصحي والبحث العلمي. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظو حضرموت على مستجدات ملف الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج بكالوريوس الطب العام والجراحة وما تم إنجازه في إعداد الدراسة الذاتية تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتعليم العالي بما يعزز جودة مخرجات التعليم الطبي ويرتقي بالمعايير الأكاديمية للكلية، مؤكدا أهمية دعم المبادرات العلمية والأكاديمية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيدا بالجهود التي تبذلها كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت في تنظيم المؤتمرات العلمية والسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة واليمن عموما. اختتمت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل الوطنية الفنية التطبيقية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية الوطنية والشركاء الدوليين. وهدفت الورشة التي استمرت يومين إلى تعزيز القدرات الوطنية لتفعيل مرصد الإنفاق الاجتماعي وربط بيانات الموازنة العامة والتنفيذ الفعلي ومصادر التمويل المختلفة بأبعاد ومؤشرات الإنفاق الاجتماعي بما يسهم في تحسين كفاءة وعدالة وشفافية الإنفاق العام ودعم عملية صنع القرار القائم على البيانات والأدلة، حيث تأتي الورشة في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة المالية العامة وربط الإنفاق الاجتماعي بالأولويات الوطنية ودعم مسار الإصلاح المالي والتحول الرقمي بما يسهم في تحسين التخطيط المالي وتعزيز الاستدامة المالية في اليمن. وجرت خلال الورشة مناقشات فنية موسعة حول السياق المالي الكلي في اليمن وإصلاحات المالية العامة وهيكل الموازنة العامة والأولويات الوطنية ومنهجية ربط تصنيفات الموازنة الوطنية والتصنيف الوظيفي بأبعاد ومؤشرات مرصد الإنفاق الاجتماعي. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع صباح اليوم السبت الحلقة العلمية الموسومة الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت التي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. وفي مستهل الحلقة عبر وكيل المحافظة عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العلمي والثقافي مؤكدا أن حضرموت عرفت عبر تاريخها الطويل بإرثها العلمي الزاخر ومدارسها الشرعية التي أسهمت في نشر العلم وقيم الوسطية والاعتدال، مشيدا بالدور الذي تطلع به المؤسسات العلمية والثقافية في حفظ التراث وتعزيز الهوية الحضرمية وتشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة. وأشار بربع إلى أهمية استمرار إقامة مثل هذه الحلقات والندوات العلمية التي تسهم في توثيق تاريخ حضرموت العلمي والثقافي وإبراز إسهامات علمائها في مختلف المجالات بما يعزز مكانة المحافظة العلمية والفكرية، مشيدا بما تحمله مدرسة حضرموت من رسالة أخلاقية أسهمت في ترسيخ مبادئ التسامح والاعتدال وخدمة المجتمع. من جانبه ألقى رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس كلمة أكد فيها أهمية الاهتمام بالإرث العلمي والثقافي لمدرسة حضرموت وتعزيز الدراسات والبحوث التي تبرز إسهامات علمائها في خدمة العلوم الشرعية والإنسانية. وطاف وكيل المحافظة بأقسام المعرض الثقافي الذي أقيم على هامش الحلقة العلمية. حضر الافتتاح عدد من القيادات الأكاديمية إلى جانب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والباحثين والمهتمين بالشأن العلمي والثقافي. النبع الأخير في هذه النشرة: توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئي مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منها أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج أبين شبوة وحضرموت، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئي بشكل عام وحار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة. وبحسب النشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في المكلا العظمى 35 الصغرى 28، سيئون العظمى 43 الصغرى 26، سقطرى العظمى 35 الصغرى 28، الغيضة العظمى 33 والصغرى 27. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل سالم بلقدي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. دمتم في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الأعزاء المستمعون، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تطالعون: وزير الإعلام يجتمع بقيادة قناة سبا ويؤكد دور الإعلام في دعم برنامج الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبين يؤكد ضرورة تفعيل دور الإعلام في تعزيز الحوار والتواصل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جمعية رعاية طالب العلم تنفذ مشروع إعادة تأهيل السكن الداخلي لثانوية ابن شهاب للبنين مع ملحقاته. المدير التنفيذي للجمعية يشكر الجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدمها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في سبيل إنجاح هذا المشروع. متابعات صلاة عبد الله براهم. في ظل الاهتمام بالإعلام ودوره التوعوي والتنموي، عقد وزير الإعلام معمر الأرياني اجتماعا بقيادة قناة سبا الفضائية بحضور رئيس القناة خالد عليان ومديري العموم. وفي مسال الاجتماع نقل الأرياني تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وتقديرهم للدور الذي يطلع به الإعلام الوطني باعتباره أحد أهم خطوط الدفاع عن الهوية الوطنية ومسؤولا عن مواجهة المشروع الحوثي وأفكاره المتطرفة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرته على الدولة والمجتمع ومستقبل اليمن. ووجه الأرياني بتعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة في ظل توجه الحكومة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة، مشيرا إلى أن الإعلام شريك رئيس في شرح أهداف هذه الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنين بها، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وفي هذا الصدد انعقد اللقاء التشاوري الشامل للصحفيين والإعلاميين بمحافظة أبيان ليكون خطوة هامة نحو تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الأطراف في المحافظة. وقد دعا مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبيان الأستاذ ياسر باعزب المشاركين إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام في تعزيز الحوار والتواصل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتابع يقول في حديثه:
2: قانون الصحافة والمطبوعات الجهة الذي تحول لمنح البطاقة والاعتراف بالصحفيين الإعلاميين هي نقابة الصحفيين، ومكتب الإعلام يمنح بطاقة إعلامية للصحفيين. نحن الآن في إطار خطة مكتب الإعلام بعام 2026 عمل بطائق إلكترونية لكل الصحفيين والإعلاميين على مختلف المديريات. هذه كدعم من مكتب الإعلام بالتنسيق مع محافظة المحافظة. نحن اليوم نحصر الإعلاميين والصحفيين. الآن لما تجي أنت وأنت صحفي كبير ولك فترات ولك معك صحيفة ومعك حتى قناة فضائية وتجي في قضية أو قضية تدان فيها، يجي يقول لك أيش اللي يثبت أنك أنت صحفي أو إعلامي؟ نحن سنعمل جاهدين من أجل منح البطائق الإلكترونية من مكتب الإعلام على أساس تعزيز اليوم العمل الإعلامي وحماية أيضا الصحفيين يكون في المعلومة الجميع. إحنا بنمنح الصحفيين المهنيين والصحفيين ذو أخلاق يتعاملوا مع المهنة. الإعلام هي مهنة المتاعب، وصدقونا إذا جلس الإعلام يقول إيش اللي بيقدموني وأنا جالس ما بيعمل شيء. الإعلام أول هو موهبة، ثاني البعض يقول لي إحنا مش مؤهلين، إحنا كلنا في التربية الصحة. أنت عندك في أبيان 95% مش خريجين صحافة وإعلام. إحنا شنو الإعلاميين الكبار ولا ما عندهم شهادة، لكن عندهم حرفة وعندهم موهبة. إحنا مستعدين في مكتب الإعلام، إحنا ألتزمنا بدورة تدريبية إن شاء الله في السرار في السباح ورصد. نحن لا أنا بس شوفوا إيش بالدور تحتاجونها. أيضا في دورات أخرى إحنا ممكن نعطيكم إياها عبر الزوم، شوفوا مكان قاعة كذا ننسق مع المأمورين، نعمل قاعة فيها اللي فيها انترنت توفر عندكم في صوت، ونعمل لكم دورات مستمرة حتى لو حبيت كل شهر نعمل دورة في مجال الإعلام نسعدي لكم نعطيكم إياها. هذه بتكون خطوة إيجابية. إحنا نعز اليوم أولا إحنا بنقرب المسافات، نتحدث بالزوم ونحاول لذا، لكن الدورات المهمة والمختصة إحنا ممكن نجيب مختص ومدرب يدربهم داخل الأردن.
1: ضمن الخدمة التي تقدمها في مجال التعليم والتعلم، نفذت جمعية رعاية طالب العلم وبالتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت مشروع إعادة تأهيل السكن الداخلي لثانوية أبي بكر بن شهاب للبنين مع ملحقاته، بالإضافة إلى توفير 60 سريرا متكاملا للطلاب. وأوضح الأستاذ أنور فرج عبد الدائم رئيس شعبة التعليم بمكتب الوزارة بالمحافظة أن هذا المشروع يأتي تلبية لاحتياجات الطلاب نظرا للتحديات التي تواجه المحافظة جراء النزوح وما يشكله من ضغط على الخدمات وفي مقدمتها التعليم، مضيفا أن المشروع يعتبر ترجمة للشراكات الفاعلة مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات الداعمة للتعليم. من جهته أكد الأستاذ محمد عبد الله الحدري المدير التنفيذي للجمعية أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم السكن الداخلي لثانوية أبي بكر بن شهاب والحمامات والمطبخ مع تأثيثها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي، شاكرا الجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدمها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في سبيل إنجاح هذا المشروع. وحول المشروع تحدث لمتابعتنا الإخبارية المدير التنفيذي لجمعية رعاية طالب العلم الأستاذ محمد عبد الله الحدري قائلا:
3: تم تدشين في هذا اليوم افتتاح السكن الداخلي ثانوية بن شهاب والذي يأتي بتمويل من فاعل خير وبتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت بتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. حقيقة أن هذا المشروع جاء بعد دراسة احتياجي الواقع يعنيه الطلاب الوافدين من المناطق الريفية، وحقيقة كانت معنا كبير جدا في السكن الداخلي بعدم توفر الوسائل التي يحتاجها الطلاب من الفرش والبطانيات والجوانب الإيوائية، وكمان في ما يتعلق بالجانب الصحي في دورة المياه والإصحاح تم إعادة تأهيلها بشكل مناسب بحيث توفر البيئة التعليمية والبيئة الصحية والبيئة النفسية للطالب. حيث أن ركز تدخل على تجهيز المطبخ أو المطبخ الغذائي بحيث يكون مناسب وملائم لتجهيز الوجبات الغذائية للطلاب، حتى تكون الوجبات نظيفة وخالية من أي تلوثات تحصل في هذا السكن. حقيقة نحن نقدر الجهود التي بذلت بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، وهذه إيمانا منا في برسالتنا في جمعية رعاية طالب العلم بأن تظل الأهداف حاضرة التي تسهم في تخفيف معاناة التلاميذ والطلاب في مسيرتهم التعليمية، وبإذن الله عز وجل تحظى هذه الأشياء إلى اهتمام في مسيرتنا القادمة، في خطتنا القادمة الاستراتيجية بشكل أوسع وأفضل في هذا الجانب بإذن الله. فشكرا لكم استضافتكم لنا في هذا الإذاعة، وحقيقة إذاعة المكلا غنية عن التعريف، هي صوت الشعب وحقيقة رسالة المجتمع، فشكر لكم وبارك الله فيكم.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الأخبارية لهذا اليوم. هذه تحياتي مروى صالح السفرة، ولكم التحية من إدارة الأخبار والبرامج السياسية صلاة عبد الله إبراهيم، ومن التسجيل والإخراج لهذا اليوم عبد الله سعيد الساود. إلى اللقاء.
4: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

مجتمع بلا سلاح، مستقبل بلا دماء. أخي المواطن، أختي المواطنة، القوة تكمن في العقل لا

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية. ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأرض الخضراء. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن تأثير التلوث الضوئي على الكائنات والبيئة من حولنا.

أعزائي المستمعين، الحفاظ على البيئة من المسلمات التي يجب أن يأخذها أفراد المجتمع في عين الاعتبار، إذ تواجه الحيوانات الليلية خطرا كبيرا بوجود التلوث الضوئي، وتعد 70% من الكائنات الحية متأقلمة تماما مع الأجواء الليلية بشكل مثالي منذ ملايين السنين للتنقل والبقاء على قيد الحياة، إلا أن الضوء الاصطناعي مثل إنارة الشوارع عكر صفو هذا الظلام عليها، فأثر بشكل سيء على النمط والسلوك الحياتي وأيضا على البنية البيولوجية. وفي دراسة حديثة نشرت في دورية بيولوجي ليترز، كشف العلماء عن تأثير واضح للتلوث الضوئي على العنكبوت الغازل المداري، وهو أحد العناكب المنتشرة في القارة الأسترالية، إذ لاحظ العلماء أن أدمغة هذه العناكب تتقلص بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق المتعلقة بالرؤية في الدماغ، مع غموض حول التأثيرات السلوكية لهذا التغير البيولوجي. ويشير الباحثون إلى أنه في البيئات التي تتعرض للتلوث الضوئي المكثف تحتاج الحيوانات إلى أدمغة أكبر وأكثر تعقيدا للتعامل مع التحديات التي تفرضها الحياة في المناطق الحضرية. وإذا تعرض نمو الأدمغة للتوقف لأسباب معينة، فإن التأقلم والنجاة يصبحان أكثر صعوبة. وفي حين تركز معظم الدراسات السابقة على الحيوانات الكبيرة، تهدف هذه الدراسة إلى فهم تأثير التلوث الضوئي على الكائنات الأصغر مثل الحشرات.

يتواجد العنكبوت الغازي المداري الأسترالي بكثرة في الحدائق سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وهو مثال ملائم لدراسة تأثير التلوث الضوئي على الكائنات الصغيرة. ويبني هذا النوع من العناكب شباكه في الأماكن المضاءة جيدا مثل تحت أعمدة الإنارة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن العناكب الحضرية التي تبني شباكها تحت الأضواء تصطاد عددا أكبر من الحشرات، لكنها تبلغ مرحلة النضج بشكل أسرع وتصبح أصغر حجما مع مرور الوقت، وينتج عنها كذلك عددا أقل من النسل.

وللتحقق من تأثير التلوث الضوئي على نمو الدماغ، أخذ الباحثون عناكب صغيرة من حدائق مظلمة نسبيا، وقاموا بتربيتها في ظروف معملية تحت رقابة مستمرة، وعاشت بعض هذه العناكب في الظلام، في حين تعرض بعضها الآخر لإضاءات ليلية تعادل إنارة الشوارع. وبعد بضعة أسابيع من وصول العناكب إلى مرحلة البلوغ، أجرى الباحثون فحصا لأدمغتها باستخدام تقنية التصوير الطبقي المبرمج، وأظهرت النتائج أن العناكب التي تعرضت للضوء الاصطناعي كانت أدمغتها أصغر حجما، خاصة في المناطق المرتبطة بالرؤية. ويعد هذا اكتشافا مهما بالنسبة للحيوانات اللافقارية، ويعكس ما جرى توثيقه في الحيوانات الفقارية سابقا. ويفترض الباحثون أن الإنارة الاصطناعية الليلية ربما تعرقل نمو أدمغة العناكب، أو تجبرها على تقليل الاستثمار في الأجواء البصرية في أدمغتها.

شكرا الليل. وبشكل عام يؤكد العلماء أن التلوث الضوئي يؤثر بشكل مباشر وضار جدا في عالم الحيوان، حيث تعتمد الحيوانات الليلية مثل الخفافيش والبوم والحيوانات المفترسة الأخرى على الظلام للصيد، ويقلل الضوء الاصطناعي من كفاءة صيدها ويجعل الفرائس أكثر وضوحا، مما يجعل الحيوانات المفترسة في وضع غير مناسب. كما تستخدم العديد من الحيوانات الليلية بما في ذلك العف والسلاحف البحرية والطيور مصادر الضوء الطبيعية مثل القمر والنجوم، ويشتت تلوث الضوء انتباهها، مما يؤدي إلى الارتباك والعواقب المميتة في بعض الأحيان.

أما بالنسبة لبعض الأنواع يلعب الضوء دورا في الإشارة إلى التزاوج، فتعتمد اليرعات على سبيل المثال على قدرتها على التلألؤ الحيوي لجذب الأزواج، ويمكن للضوء الاصطناعي أن يفرق هذه الإشارات مما يقلل نجاح التكاثر. كما تتمتع الحيوانات الليلية مثل العديد من المخلوقات الأخرى بإيقاعات يومية طبيعية مرتبطة بدورة الليل والنهار، ويمكن للضوء الاصطناعي المستمر أن يربك ساعاتها الداخلية مما يؤثر على دورات نومها وتغذيتها وتكاثرها. وبشكل عام يخلق تلوث الضوء بيئة تزعج التوازن الطبيعي للنظم البيئية الليلية، مما يؤدي إلى آثار سلبية طويلة الأمد على مجموعات الحيوانات والتنوع البيولوجي.

ينتج تلوث الضوء عن الاستخدام المفرط أو غير الموجه أو غير الفعال للضوء الاصطناعي، وتشمل الأنواع الرئيسية على ما يلي: أولا، توهج السماء، سببها إنارة الشوارع غير المحمية وأضواء الكشافات والإضاءة المفرطة في المدينة. هذا يسبب إنشاء قبة مشرقة فوق المدن، مما يجعل النجوم غير مرئية. ثانيا، الوهج، سببها إنارة الشوارع سيئة التصميم وأضواء ليد عالية الكثافة، وهذا يقلل من الرؤية للسائقين والمشاة، مما يسبب إجهاد للعين. ثالثا، التعدي الخفيف، سببها أضواء الشوارع أو أضواء الأمن التي تتسرب إلى مناطق غير مقصودة، مما يسبب اضطرابات النوم ويتعدى على الخصوصية في المناطق السكنية. رابعا، فوضى، سببها الإفراط في استخدام الإضاءة الزخرفية والتجارية، مما يخلق ارتباكا بصريا وإهدارا غير ضروري للطاقة.

الحلول للحد من التلوث الضوئي. هنالك العديد من الحلول لمواجهة مشكلة التلوث الضوئي، منها ما يتعلق بقطع الإنارة ذاتها، ومنها أمور تنظيمية. فيما يأتي بعض من هذه الحلول التي يمكن أن تحد من التلوث الضوئي. أولا، إنارة ما يحتاج إليه الشخص فقط داخل المنزل وخارجه من أماكن ومساحات، فلا ضرورة لجعل الليل نهارا آخر. ثانيا، يجب استخدام قطع إنارة ذات زاوية إنارة لا تتجاوز الأفق، أي أن تكون موجهة للأسفل وعلى المنطقة المراد إضاءتها فقط. ثالثا، استخدام أنظمة إنارة ذات مستويات إنارة مختلفة بحسب الحاجة، مع وجود نظام تحكم سهل وفعال خارج المنزل وداخله. رابعا، يجب الحرص على تشغيل الإضاءة الضرورية فقط وبالحد الأدنى لأغراض حماية المنازل من الخارج وفي الكراجات والطرق. خامسا، يمكن استخدام عاكسات للضوء لتحديد مسار الطريق بدلا من إضاءة كاملة للطريق، وذلك يساهم في توفير كمية كبيرة من الطاقة. سادسا وأخيرا، يمكن استخدام أغطية أو مرشحات لقطع الإنارة بهدف تقليل الوهج وتلطيف الضوء الصادر عنها.

0: بهذه الحلول والنصائح المهمة أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات عماد بن هامل، خالد النوبي، وأسامة جابر. إلى اللقاء.
1: الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الفقيد بارادن بين المكلا والتضامن بالتعادل السلبي، وعند إجراء القرعة أحرز التضامن كأس اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف اليوم 26 يونيو، وتسلم كأس المناسبة لقائد الفريق الأزرق من قبل الإخوة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي، والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي، والقائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد والضاح عمر بازومح، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله سعيد السعدي. تتجه إدارة النادي الأهلي السعودي بالتنسيق مع المدرب ماتياس ياسلا المدير الرياضي روي بيدرو إلى الأبقاء على الفرنسي أنزو ميلوت ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل في ظل تعثر تسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وفقا لتقارير صحفية لم تتلقى الإدارة الأهلاوية أي عروض رسمية لضم اللاعب الفرنسي.

0: الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعادة ترتيب أوراقه عقب الخروج المخيب من بطولة كأس العالم 2026 وسط اتجاه قوي لإنهاء مشوار المدرب اليوناني دونيس والبحث عن مدير فني جديد يقود الأخضر خلال المرحلة المقبلة. وودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم من دور مجموعات بعدما اكتفى بحصد نقطتين من ثلاث مباريات أثر التعادل مع أوروغواي والرأس الأخضر مقابل خسارة ثقيلة أمام إسبانيا لتتصاعد الانتقادات تجاه الجهاز الفني واختياراته طوال البطولة. وفقا لما ذكرته صحيفة الرياضة السعودية فإن الاتحاد السعودي يدرس إقالة ديونيس من منصبه بعد الإخفاق في المونديال، كما وضع البرتغالي جيسوس إلى جانب مدرب برتغالي آخر لم يكشف عن هويته ضمن قائمة المرشحين لتولي قيادة المنتخب. تلقى المنتخب الأسباني ضربة موجعة بعد إصابة جناحه كيريمي بينو بكسر محتمل في عضلة الترقوة اليسرى خلال الدقائق الأخيرة مباراة أسبانيا أمام إرغواي في ختام دور المجموعات من كأس العالم 2026، وهي الإصابة التي قد تقصيه من بقية مشوار البطولة. وقال المدرب لويس ليفانتي عقب المباراة إن اللاعب الشاب أظهر شجاعة كبيرة رغم معاناته مع الألم، قائلا ما فعله كان بطوليا، ربما يكون أصيب بكسر في عظمة الترقوة، إنه يعاني كثيرا، ربما يكون قد أصيب بكسر في عظمة الترقوة، إنه يعاني كثيرا من، وسيخضع لفحوصات اليوم الأحد لتحديد مدى خطورة الإصابة. تحددت رسميا مواجهات ثمان مرتقبة في دور 32 بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية تبدأ معها ملامح الصراع الحقيقي نحو اللقب العالمي، وتلتقي جنوب أفريقيا مع كندا الدولة المنظمة، فيما تصطدم المغرب بهولندا في مواجهة تحمل طابعا خاصا بين الكرة العربية والأوروبية، كما يلتقي العملاق البرازيل مع اليابان في مواجهة عنوانها السرعة والمهارة، بينما تواجه البوسنة والهرسك المنتخب الأمريكي أحد الدول المضيفة للبطولة. وتشهد بقية المباريات لقاء متوازن بين النرويج وساحل العاي وصدام مثيرا بين السويد وفرنسا، في حين يلتقي المنتخب الأرجنتين مع الرأس الأخضر في مواجهة تجمع بين الخبرة والتحدي الأفريقي الطموح، وأخيرا يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الإسترالي يوم الجمعة المقبل. حسم منتخب بلجيكا تأهله إلى دور 32 بطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز الكبير أمام نيوزيلندا في ثالث مواجهات دور مجموعات بنتيجة 5-0، لينهي منتخب بلجيكا دور المجموعات في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط. كشف الصحفي الإيطالي الموثوق رومانو عن تطورات حاسمة بشأن مستقبل النجم الفرنسي تشوميني لاعب خط وسط ريال مدريد واهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضمه خلال فترة الانتقالات الحالية التي تجري بين الناديين. مباراة اليوم في الدور الأمني سلام الغرفة مع الأهلي الصنعاني في الرابع عصرا، والعروبة مع اتحاد حضرموت في الرابع عصرا، وفي كأس العالم بنما مع إنجلترا في الساعة 12 ليلا وكرواتيا في 12 مع غانا. نتائج مباريات الأمس في كأس العالم: مصر تتعادل مع إيران بهدف لهدف، وأرغواي تخسر من إسبانيا بهدف دون رد، والرأس الأخضر تتعادل مع السعودية بدون أهداف. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبدالله سعيد السيد، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبه.

وقلبك ناضفه من الرجس والدران. عليك بتقوى الله في السر والعلان، وقلبك ناضفه من الرجس والدران. وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها الفتان. وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى، وجانب ولا تصحب هدي تمن افتتان. وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به

وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونارا لمن لم يتق الله فاسمعا.

بجودك وعصمنا من زيغ والفتان، وفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخالق.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبها
1: الله أكبر الله أكبر.

الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعنا الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم عبد الله مباشرة أذان صلاة العصر

ما بسامها الطيب الاحمر الغالي ريت رحمني بجمال سغالي.

كن بصبر على سهام اللواحي والسيوف المواتر يمشي مع النجم لا يهقع مدى الليل ساهر تذكر احبك وبالوادي قاتل مداري تذكر احبك وبالوادي قاتل مداري هلا وقاتل مداري يحسب الليل ساعات دقائق ثواني انا من البعد يا خلي تعاوني حزنك كسرني ولحظك كواني.

0: العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، نجيحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
1: يا الله يا الله، معقول؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
2: شت، مساء الخير.
1: يا للسماء يا للسماء، هكذا يبلغ الكرم والاقدار، تحقق لي احلامي بهذه السرعه.
2: مش انت؟ ماذا اصابك يا فتاة؟ قلت لك مساء الخير.
1: مساء السعادة، مساء الأحلام عندما تتحقق. كم تمنيت أن
2: أسرنت. الدكتور موجود؟
1: هل أنت يا سيدتي النجمة الخطيرة الكبيرة الشهيرة خيرية حمودة؟
2: أسرنت، أنا خيرية حمودة، أشكرك. هل الدكتور موجود؟
1: أنا واحدة من ملايين المعجبات بحضرتك.
2: شكرا بنت، لابد أن الفن هوايتك المفضلة.
1: جدا جدا جدا جدا جدا يا مدام. كم أعشقك في دور البارونة صوفيا.
2: ليس هذا أفضل أدواري؟ هناك أيضا دور الدكتور موجود؟
1: كم ستكون المفاجأة عميقة الأثر والواقع عنده. تفضلي تفضلي تفضلي.

0: أهلا وسهلا.
1: تشرفنا دكتور. سمعتك في عالم الطب تملأ الدنيا. زميلتي نصحنني أن أزورك.
0: وأنا في خدمتك.
1: في الأيام الأخيرة بدأت أشعر بمتاعب صحية فلم أتردد في حضوري إليك.
0: القاعدة الذهبية لاحتفاظ بالصحة أن يبادر الإنسان بعرض نفسه على الطبيب بمجرد الشعور بالألم. ماذا؟
1: قلبي يا دكتور.
0: سلامة قلبك.
1: بدأت ضرباته تتلاحق بعنف وبسرعة من يومها.
0: أي يوم يا سيدتي؟
1: دكتور، منذ دخل حياتي شاب أسمر خفيف الدم ناجح في حياته. كلما لقيته تتفاعل نبضة قلبي كأنها في سباق حتى لا أخشى أن يقفز من صدري.
0: هذا مرض الحب يا سيدتي لا يدخل في اختصاص الطب.
1: لكن لابد أن هناك خطورة على قلبي.
0: تجنبي مقابلته.
1: لا يمكن، السعادة كلها في لقائه.
0: إن شئت نتأكد من قوة قلبك أو ضعفه. تفضلي الفحص.
1: خشت. قبل الفحص احذر أن يكون الدواء أن أقطع علاقتي به.
0: لا شأن لنا هنا إلا بالكشف ووصف الدواء. تفضلي.
1: حتى لا أضيع وقتك ولا تضيع وقتي تستطيع أن تلزمني بالروشتة كلها فأتقيد بها تماما.
0: أية روشتة؟ ولم أكشف عليك بعد.
1: الطاعة المطلقة لك أن تمنعني من الطعام الدسم، أن آكل المسلوق، أن أكف عن
0: أرجو أن يدخل في بنود الطاعة أن تكفي عن الحديث حتى أمارس عملي.
1: أوكي. هش.
0: اسمحي لي بوضع السماعة على القلب الموجوع. قلبك سليم يا سيدتي.
1: وهل قلت لك انه معتوب؟
0: ودقة قلبك طبيعية ومنتظمة.
1: هي دائما كذلك فيما اشعر، ولكن لا تتلاحق ولا تتضاعف الا عندما اراه، ويبقى الخفقان متصاعدا طوال وجوده معي.
0: تعني الشاب الاصبر الخفيف الدم.
1: ليتك تراه يا دكتور لتعذرني.
0: هل لك شكوى اخرى؟
1: اهم شكوى هي قد لا تعنيك.
0: كل ما تشكين منه نستطيع بعون الله القضاء عليه.
1: الا تبالغ يا سيدي الدكتور، القضاء عليه
0: على الاقل نخفف منه.
1: ولا هذا من مصلحتي.
0: اتعبتيني يا سيدتي. ما شكواك بل ما كل شكاواك.
1: اهمها كما قلت لك لا حيلة لك فيه، اشكو من الجماهير التي تطاردني في الطرقات.
0: ليس في عالمنا الطبي مرض اسمه الجماهير.
1: هل تستطيع القضاء على الجماهير؟
0: اية جماهير يا سيدتي؟
1: جماهيري. وهل اسمح لك بالقضاء عليها؟
0: لا أفهم.
1: ألا تعرف من أنا؟
0: يشرفني أن أعرف، وإن كان لا يعنيني أكثر من أنك مريضة وتطلبين العلاج.
1: هو يبدو أنك من كوكب آخر، أنت لا تعيش في الدنيا.
0: وهل يعيش أحد في الآخرة؟
1: أنا خيرية حمودة.
0: تشغفنا.
1: نجمة الفن المرشحة للعالمية.
0: راقصة يا سيدتي؟
1: نعم. وهل دخلت عليك أتبايل وأتفهم؟ أنا ممثلة، أكبر ممثلات البلد.
0: عفوا، أنا منقطع الصلة بالفن رقصا وتمثيلا.
1: رجعي إذا.
0: بل إنني راهب في محراب العلم، عاكف على الطب وحده.
1: كثيرون من الأطباء فنانون.
0: اعذريني يا مدام بدرية.
1: بدرية؟ يا سواك المقدة، تخطئ في اسمي يا رجل.
0: عفوا، تسرعت يا مدام صبرية.
1: صبرية؟
0: أو نعلك قدرية.
1: قدرية؟
0: أو مدام باب الشعرية.
1: باب الشعرية؟
0: أو مدام
1: خيرية يا دكتور، اسمح لي أن أدهش.
0: تفضلي، ادهشي كما تشائين.
1: هل يزال في البلد من لا يعرفني؟
0: تكفيك الجماهير، لا ينتقص من قدرك أن أشهلك.
1: ثم كيف تنصح يا نطاسي يا بارع أن تقضي على الجماهير؟ إنها ثروة الفن.
0: قلت
1: يا من قلت
0: إنها ما تشكين من، فإن لم نستطع القضاء على شكواك خففنا منه.
2: أكررها حتى لا أعتبرك من أعدائي.
0: أعدائك؟ لماذا؟
2: هل تعمل لصالح منافستي سميرة؟
0: لا أعرف سميرة ولا منيرة.
2: منيرة تخفف من عدد المعجبين ليتحولوا إلى المدعية الجهول الكومبارس سميرة.
0: سيدتي سيدتي، هذا كلام خارج عن موضوعنا. هذه عيادة طبية لا فنية.
2: قل يا دكتور، كيف تمضي الحياة بلا فن وهو إكسير الحياة؟
0: لا أعرف، اسأليها.
2: من هي؟
0: الحياة.
2: إذن فأنت لم تسمع باسم يوسف وهبي مثلا؟
0: كيف؟ كان زميلي في كلية الطب.
2: أضحكتني، يوسف وهبي ليس طبيبا، إنه فنان الشرق العربي كله. قلت أيضا إنك لا تعرف أمير رزق.
0: أعرفها، طبيبة الولادة وأمراض النساء.
2: ولادة؟
0: إنها زوجة زميلي الدكتور زياد.
2: أمير الرزق هذه كانت كبيرة الممثلات حتى ظهرت فخلفتها. أمضت عمرها في البكاء على المسرح وفي السينما، ولما نضبت دموعها أصبحت أنا أنا خليفتها.
0: برافو برافو، شيء جميل.
2: هل تشاهد أو تسمع أو تقرأ الروايات؟
0: لا أحب أن أشتت ذهني خارج دائرة الطب.
2: الملك ليور مثلا؟
0: قد أسمع عنه إذا نجح ضده انقلاب وتحولت مملكته إلى جمهورية.
2: أحدب نوتردام مثلا؟
0: ولا السيد أحمد نوتردام أعرفه.
2: ولا مريض بالوهم رائعة موليير؟
0: المريض بالوهم لا يدخل عيادتي.
2: ذهب مع الريح.
0: ماذا يعنيني من أمر الرجل ذهب مع الريح؟
2: الحب. الحب هو الذي ذهب مع الريح.
0: صاحبته السلامة، أعود إلى قلبه.
2: هل كنت تسكنه حتى تعود إليه؟ هل هو وكالة بلا بواب؟
0: حيرتني يا سيدتي.
2: يعود إليه حبيبه ملكه.
0: أها، ذلك الشاب الأصل
2: الخفيف الدم. آه لو رأيته يا دكتور.
0: هل هو مريض بدوره؟
2: يا ليته يمرض بحبي مثل ما مرضت بحبه.
0: إنني هنا أعالج مرضى لا عشاقة، أفهم في الطب واحدة، أفهم في الكبد مثلا.
2: تنصحني به مقليا أم مشويا؟
0: ما هو؟
2: الكبد.
0: أفهم في الصدر، وكذلك أفهم في ألم الرأس وألم الظهر.
2: ليست شيئا إلى جانب ألم الهجر والإبعاد.
0: أي أمراض عضوية أخدم فيها؟
2: العضوية.
0: نعم، وأحقق فيها نجاحا.
2: إذن تستطيع مساعدتي، أنا عاجزة على الحصول على العضوية.
0: أية عضوية؟
2: عضوية نقابة الممثلين. إنهم يشترطون على العضو أن يجيد القراءة والكتابة.
0: وأنت لا؟
2: أجيد الكتابة فقط. كتابة عقود الأفلام والمسرحيات.
0: وكيف تمارسين تمثيلك بلا قراءة؟
2: بو أنا أشهر ممثلة تحفظ أدوارها وأؤديها بلا العصبة ولا وبدون أي ملاقي.
0: عموما مرضك هو مرض الحب، ولا دواء له عندي. اقصدي عيادة الدكتور تيسي ليلى.
2: تيس؟ اسمه قيس يا دكتور، حتى قيس ليلى لا تعرفه؟
0: يكفي أن عرفت ليلى، لست مكلفا بحفظ أسماء لا تعنيني. تكفيني ليلى.
2: يا شقي. تحفظ النساء فقط؟
0: حتى تستشيري طبيبا إخصائيا في الغرام.
2: ماذا أفعل؟
0: اسمعي الآهات من أم كلثوم مرتين في اليوم، وتغرغري بأغنية فريد الأطرش حبيب العمر حبيتك.
2: يا دكتور. يا دكتور.
0: ماذا؟ ماذا؟
2: كما أبك من أسعد حبيب العسمر.
0: هذه أغنية عبد الوهاب، لكنها لا تصلح في حالات البكاء. استعملي. لا مش أنا اللب. لا. ما يضحكك يا سيدتي؟
2: تيس ليلى.
0: تيس ليلى.
2: إلا تيس. تيس يا دكتور من غير دكتور.

0: سلامتك يا عباس.
1: أيها الجار الطيب،
0: ماذا أصاب قدميك؟
2: كما ترى دكتور.
0: وتتوكأ على ذراعي ولديك؟ هل هي شيخوخة يا عباس؟
2: عافاك الله يا دكتور، لا أستطيع أن أضع قدمي على الأرض.
0: اجلساه بحذر، اجلسه. افرس قدميك على هذا الكرسي يا عباس. ما شاء الله، هل عرفت يا عباس كيف ان الاولاد البررة بمنزلة عكاز الانسان في وقت الحاجة؟
2: هذا ولدي الاكبر ابو سريع.
0: ابو سريع، ما شاء الله، متى زوجته يا عباس؟
2: لم يتزوج بعد يا دكتور.
0: فكيف اذا انجب ولده سريع؟
2: هذا اسمه ابو سريع دون ان يكون له ولد اسمه سريع ولا بطيء.
0: غريب ان تسمي حفيدك قبل ان يوجد.
2: لماذا تصمم يا دكتور على ان لي حفيدا او سيكون لي حفيد وسيكون اسمه سريعا؟
0: عفوا، هكذا استنتجت.
2: عندك ابو الهول، هل له ولد اسمه الهول؟
0: الحق معك، وابو قير لم نعرف له ولدا اسمه قير. وما اسم الفتى الاخر؟
2: هذا ولدك عنطر. ولم اسميه كذلك لانه يحب واحدة اسمها عادلة.
0: لا اطلاق. سعدت بمعرفة نسلك الكريم.
2: اقتبست اسمه من فيلم عنبر الى الابد.
0: عنبر ومصلة.
2: اعجبني اسمه عنبر، فادخلت عليه تعديلا طفيفا وحولته الى عنقر واسميت به والدي.
0: ما كل هذه الاربطة حول قدميك؟ كيف جرحت؟
2: لقد نمت بقدمي سليمتين، وفي الصباح وجدتهما ممزقتين والدماء تسيل منهما حتى لقد أغرقت السرير.
0: هل هذا معقول؟
2: حلمت أثناء نومي أنني أسير على طريق مفروش بالزجاج المحط، فجرح القدمين.
0: غلطتك يا عباس.
2: وما غلطتي يا دكتور؟
0: كيف تنام يا اخي حافي القدمين؟

Sen de abdallah. O sen de abdallah.

0: مرض على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلة.

الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهي حلقة تحمل رقم 131 السنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي عمر علي بامبوع، وفي مثل هذه الحلقة نرحب بكم ترحيبا حاضرا.

0: عزيزتي المستمعات، وافق يوم أمس الجمعة 26 من يونيو 2026 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وتعد المخدرات آفة مدمرة تحدث خللا عميقا في التوازن الحيوي والنفسي للإنسان، مما ينعكس بشكل كارثي على تماسك الأسرة واقتصاديات الدول، ولا يقتصر ضررها على المتعاطي وحده، بل يمتد ليقوض الأمن والاستقرار الاجتماعي. وتمثل المخدرات تحديا كبيرا في المجتمعات الحديثة، فهي تؤثر بشكل كبير على الفرد والمجتمع بأكمله، وتعد المخدرات مواد كيميائية تعمل على تغيير وتعكير وظائف الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب تأثيرات كبيرة على العقل والسلوك الإنساني. ويمكن أن يكون تأثير المخدرات على العقل مدمرا، ويؤثر بشكل كبير على حياة الفرد ومن حوله. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أرحب ترحيبا حارا بالدكتورة الفاضلة دنيا علي الصياد، اختصاصي طب الأسرة. دكتورة دنيا مرحبا بك، ونحن سعداء أن تكوني معنا في هذه الحلقة الهامة التي تتحدث عن أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، رحب جميع المستمعين، صباح الخير جميعا.
0: ونحن سعداء بك دكتورة. وطبعا مثل ما أشرت سنناقش في هذه الحلقة الآثار الخطيرة لمتعاطي المخدرات في المجتمع والفرد، وأضرار المخدرات عموما على المجتمع، والأضرار الصحية على الفرد، والإدمان، ما معنى الإدمان، وأنواع المخدرات وأسباب الوقوع في المخدرات، وأعراض إدمان المخدرات. وأعتقد أن كل عنوان من هذه العناوين بحاجة لحلقة بذاتها. لكن دعينا دكتورة أولا نتحدث عن اليوم العالمي للمخدرات أو مكافحة المخدرات. طبعا يوم أمس الجمعة يوافق 26 من يونيو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ما هي أهمية ودلالة الاحتفال بهذا اليوم؟
1: طبعا منظمة الصحة العالمية لما وضعت الأيام العالمية وضعتها لهدف واحد، هو أنه يعني نزيد الاهتمام في هذه القضية، فهم خصصوا 26 من يونيو باسم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، علشان في هذه المناسبة يوجهون أو يسلطون الضوء على المخدرات وعلى أضرارها الجسمية والجسدية. طبعا نحن هنا في المكلة إدارة مكافحة المخدرات لقت معرض فني توعوي، شارك فيه مكتب الصحة بركن من هذا المعرض، كان يوم الخميس والجمعة اللي فات. طبعا شاركنا فيه نحن باسم مكتب الصحة، وقدمنا فيها رسائل توعوية للمارة عن أضرار المخدرات سواء الجسمية أو الصحية أو النفسية الاجتماعية. كان عندنا عرض تلفزيوني فيه توعية مرئية، كان الجميع يعني الموجودين، حتى كان فئة أطفال موجودين. وبرضه دي الشريحة كانت مهمة بالنسبة لنا، أعطيناهم توعية بسيطة يعني بلغتهم بلهجة بطريقة استيعابهم، إنه ما يشلون حاجة من حد، ما يعني ما الآن انتشر حتى بين الأطفال،
0: هذه مصيبة.
1: نعم انتشر بين الأطفال، لأنه الهدف الأول من مروجي المخدرات العدين الفلوس. فهو بيعطي الطفل أو شيء ويعجبه بيجي تاني يوم، الآن قدهم على شكل كاكاو يحطوها على شكل ما عندك مع أول بودرة وتنشم، يعني الآن زادت طرق حقها الترويج
0: بالترويج المخدرات. دكتورة مكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت أبلت بلاء حسنا خلال الفترة الماضية، فقد استطاعت أن تلقي القبض على مجموعة من مروجي المخدرات وأيضا متعاطي المخدرات عموما. ما فيها الشبو المادة الخطيرة جدا على الفرد والمجتمع وعلى الأطفال، وأيضا الكوكايين وغيرها من المحظورات التي عادة هي تدخل في إطار المخدرات بشكل عام. تحية وتقدير لمكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت على هذه الجهود قيادة وأفرادا ومتعاونين. أيضا هناك الكثير من المشتبهين الذين تم القبض عليهم ومن المتورطين أيضا في تجارة المخدرات أو في ترويج المخدرات، وطبعا بما فيه من النساء هناك أيضا تم القبض على النساء في مدينة الشحر وفي المكلا أيضا. وطبعا نحن نحيي ونقدر هذه الجهود الكبيرة من قبل مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تحديدا.
1: طبعا أمس في المعرض نحن كنا موجودين مع أصحاب الضباط البحث الجنائي الخاصين بالمخدرات، فكان معهم تقارير يعني شاركوها معانا. مثلا العام 25 كان عندهم 111 قضية، منها 190 متهم أو فيها 190 متهم. طبعا هذه قضايا كانت ما بين حشيش، ما بين مادة الشبو، ما بين الكبتاجون، ما بين المخدرات المختلفة، وما بين مصانع خمر. وبرضه ل 2026 إلى شهر 6 يعني كانت 99 قضية إلى هذا الشهر، فيها 157 متهم. نفس الشيء يعني كلهم ما بين الحشيش، ما بين الشبو، ما بين مصانع الخمر. يعني مشاركوا معنا تقارير، احنا كنا احنا متفاجئين، وكان في صور عرض كيف تم كشف كشف الناس اللي معاهم، يعني اللي ملقي تحت الحدين، اللي ملقي كلهم نساء، طبعا اكثرهم نساء.
0: نساء
1: يعني كانت الصور حق نساء
0: مروجات، يعني
1: مروجات بفلوس، يعني مو ضروري انهم متعاطيات ولكن مروجات، او حد مثلا يعطيهم الله اعلم يعني ايش النوايا، ما هي عارفه او عارفه. بس كان في صور عرض يعني كيف يتم يعني كيف تم ضبط هذه المواد. وكان في برضه يعني قسم خاص في المعرض عارضين المخدرات، يعني نتمنيت انه الناس تحضر يشوفون ايش هي المخدرات، ما هي بس الحاجات اللي نشم، يعني في ادويه تصرف في الصيدليات ولكن اعطاها بدون وصفه طبيه بتكرارها
0: من صنف المخدرات.
1: نعم، يعني كان موجود الشبو، كان موجود الكوكايين، كان موجود كل انواع المخدرات، واللي كان موجود يشرح للمارين يعني ايش هذا، ايش مثلا اضراره، هذا ايش اضراره هذا.
0: نعم
1: كان معرض جميل، تمنيت يعني الصدق الكل يحضره، استفدنا يعني
0: كان اقبال على المعرض.
1: لا بس نعم
0: اقبال على المعرض. نعم. طيب هناك مثل ما شفت انه هناك عقابير طبية تدخل في إطار المخدرات وهي خطيرة جدا، لا تعطى إلا بوصفة طبية.
1: يعني بعض أنواع المخدرات هي مواد يعني أدوية طبية تعطى مثلا لغرض معين، مثلا الألم القوية زي البتيدين والمورفين، هذه الحاجات تعطى بوصفة طبية يعني الطبيب لما يعطيها يكون عارف بالحالة الصحية للمريض مثلا، ويعطيه جرعة معينة. لكن إدمانها بشكل مستمر خلاص الدماغ تعود عليها، فيصير الشخص هذا ما عاد يقدر يعمل اي شيء الا فيها. فتتحول الى مخدرات. ترامادول ابسط شيء، ترامادول نحن كنا نشيله للصداع زمان. الان اثبتوا انه له يعني خاصيه الادمان، الان مسحوب يعني ما يصرف الا بورقه طبيه وما يصرف الا.
0: في الدول المجاوره دكتوره دنيا، تحديدا المملكه العربيه السعوديه، الامارات، عمان، هناك اصناف من الأدوية المخدرة وتدخل في نطاق المخدرات بشكل عام. تدخل في نطاق كوكايين والشبو وغيرها من المخدرات، وهي خطيرة جدا، والإدمان عليها يمثل خطورة على الفرد والمجتمع أيضا.
1: المشكلة أن أحيانا الواحد يتناولها ما هو بغرض الإدمان، مثلا يقول لك نمعي اختبار بغيت بصحى، ولا حد من اصحابه مثلا يقول له مثلا عنده مشكله، مثلا حد توفى او شيء، يقول له دي الحبوب بتساعدك انك تنسى بسرعه، بس مع الوقت خلاص يصير يصير عنده ادمان. يعني بعضهم يقول لك ما هو كان غرض ادمان، كان غرض ان نخرج من الحاله اللي انا كنت فيها، او ان مثلا الرفقه هي الاكثر شيء الان، الرفقه سيئه هي اللي تروج.
0: دكتوره دعينا في مستهل الحلقه نتحدث على اثار النفسية والعقلية والآثار الجسدية والصحية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمخدرات. نبدأ أولا الآثار الجسدية والصحية بصفتك دكتورة أنت، الآثار الجسدية والصحية للمخدرات لكي يعرفها عامة الناس. ما هي هذه الأثار الصحية والجسدية؟
1: نعم طبعا في البداية المخدرات يعني كمواد كيماوية تتلف الجهاز العصبي. أول شيء اللي يتلف الجهاز العصبي يحصل أحيانا بالاستمرار فيها تلف في الخلايا العصبية. فبنلاحظ عند هذا الإنسان يعني حتى بعضهم يطلبون على المخدرات يقول لك مرض عقلي مزمن. فأول حاجة ما يبدأ بالدماغ أو بالجهاز العصبي يحصل له تلف أو شيء. هذا اللي نحن نشوفه بتصرفات الشخص، النسيان، التوتر، ظهور مثل العصبية زايدة، قلة النوم، هذا كله من فقدان الذاكرة. جيت كله أمس تقول له كنت نكلمك ما هو ذاكر. أحيانا حتى إنه الأفراد تضيع عليه، ما عجرف أمه، ما عجرف أبوه، إذا كان التلف كبير يعني في الجهاز العصبي. وبعدين طبعا ينتقل مع الاستمرارية ينتقل إلى كل أعضاء الجسم. أول شيء يبدأ بالقلب مثلا والشرايين. بنلاحظ هذا الأشخاص يزيد عندهم مثلا ضغط الدم، أحيانا يتعرضوا لسكتات قلبية، يتعرضوا لتجلطات. الكبد معروف أن عندنا هي اللي تصفي السموم، فهذا السموم يدخل يوميا والكبد كل يوم وهي تقوم بعملية التصفية أو التنظيف، فيحصل عندها تليف وبالأخير ممكن يموتون من فشل الكبد. ونفس الشيء الكلى برضه من الأعضاء اللي تقوم بتصفية السموم. الاستمرار في المواد هذه السامة يؤدي إلى فشل كلوي والوفاة. يكون عندهم ضعف في المناعة معروف، لأنه آثارها أي شيء ثانية أنه يكون عنده قلة في الشهية، يكون عنده فبشكل عام يتطور تضعف مناعته ويمكن يصاب بأي مرض ويتوفى. أمراض الجهاز الهضمي طبعا في بعض مواد تكون ثقيلة على المعدة، يعني حتى ممكن أنها تأثر على المعدة، تذوب يعني يحصلهم قرحة في المعدة أو شيء، خاصة الأشياء اللي تبلع. طبعا بشكل عام بنحصل عندهم هزال وضعف عام، بتحصل بحكم قلة الشهية. وفي حالات يحصل العكس، الناس اللي يدمنون على الحبوب المهدئات او الحق الاكتئاب ديلة لا تفتتح شهيتهم، فبتجي تحصله يوكل بشكل غير طبيعي وتزيد عنده السمنة. واضطرابات طبعا نفسية ناتجة عن اضطرابات اللي هي اضطرابات النفسية العصبية، الاكتئاب، البكاء مفاجئ، بتجي تحس انه ديل ما هو
0: مش طبيعي،
1: ما هو طبيعي. ايوه
0: طيب هناك ايضا اثار صحية نفسية وعقلية.
1: النفسية طبعا
0: ما هي الاثار النفسية والعقلية؟
1: القلق والاكتئاب. ودائما يقول لك القلق انك الخوف من المستقبل، يعني فكر دائما ايش بيحصل ايش كده. والاكتئاب الخوف من الماضي، فبتحصله يتذكر كيف كان ويتذكر الناس اللي عادوا عندهم شوية دماغ صاحي، فيشوف كيف وصل لهذه المرحلة، كيف يعني يفكر في الماضي اللي كان هو فيه ويزيد عنده حالة الاكتئاب. الشايع فقدان الذاكرة دائما، هذه لها خاصة اصحاب الخمور، بتحصله ما يذكر ايش حصل وهو في مرحلة يعني الخمر، ما يتذكر ايش اللي. وفي بعض المواد طبعا الهلوسات السمعية والبصرية. ايش يعني هلوسات سمعية؟ يتخيل انه حد يكلمه، يتخيل انه حد يعاشيه مثلا او حد يطرب له. هلوسات سمعية يشوف ناس يدخلون، يشوف ناس يخرجون، حتى مثلا الزوج ممكن يشوف يتهم زوجته مثلا بالخيانة، يقول له شفت ناس دخلوا عندي شفت. فهنا يجي بعدين القتل، يجي يقول له قتلتها لان مثلا شفت حد عندها، او مثلا الاب مثلا يقتل بنته يقول له في رجال داخلين خارجين. هلوسات بصرية. او الاخوان مثلا يقول لك شفنا وشفنا، فده كله يدخل في الاضطرابات النفسية. وهذا شوف المخيفة، الاضطرابات الجسدية تأذي الشخص نفسه.
0: هل الاضطرابات النفسية والعقلية تأتي أيضا من تناول المريض لعلاج ربما يسبب هذه الأثار؟
1: هو طبعا هذه الأعراض على حسب نوع المادة. في مواد يكون الاستجابة لها ببطء، وفي حاجات تكون استجابة لها من أول استخدام ممكن، زي الشبو والكابتاجون دي. المعروف عنه أنه الإدمان فيهم سريع، ما يحتاج وقت طويل، عكس بقية الأشياء. يعني مثلا في مثلا الخمور مثلا على حسب الجرعة، على حسب كده، لكن في مواد من جرعة واحدة بسيطة تو تظهر التغييرات.
0: الآن الخمور تقع في نطاق المخدرات؟
1: عندنا في القانون اليمني الخمور تبع تعتبر نعم، والقبض يعني،
0: والقات أيضا.
1: القات لما ماشي مسموح، ماشي تحصل أسواق مفتوحة عندنا، لكن هنا في القانون اليمني أي مثلا حد يحيز مخدرات
0: في دول المجاورة يعتبر المخدرات القات من ضمن المخدرات.
1: في الدول المجاورة نعم، لكن عندنا في اليمن ما أظن. يعني هنا عندنا مثلا أمس ما شفنا الحاجات حاطين خمور يعني من ضمن المعرض حقهم. موجودة قانون يعني قارورة الخمر، وقالوا إنه دي عندنا تعتبر مخدرات، يعني أي حد يحيز مادة مخدرة الكحولية يدخل في يعني في يقبضون عليه. أيوة سواء يشرب أو يروج. ف فقلنا ان الاثار النفسية يعني تقلقنا اكتر لانه يكون الخوف على الاهل ما هو عليه.
0: نعم.
1: لكن الاضرار الجسدية تضره، هو بيمرض هو بيتعب، لكن احنا نخاف من الاثار النفسية اللي اثارها. عشان كده هنا التوعية تجيب هذا الجانب.
0: نعم.
1: ان من جيني قنوعه بعدين يعني طبعا ما هو نحن الناس اللي في في في في طور العلاج يعني الناس. نعم. اللي قعدوهم معه يقولوا شفت كيف يعني مثلا بتوصل لمرحلة بتوصل بتقتل أهلك بتحصل اغتصابات بتحصل جرائم أخرى من هذه المرحلة، المرحلة النفسية اللي يدخل فيها اللي هو الدهان والهلوسة. طبعا يمروا بفقدان شهية شديد إنه ما يحس بالجوع، ده كله يعني بسبب اللي ياخذهم خلل في مراكز المكافأة بالدماغ وتدور أو تدهور الذاكرة تدهور. يعني هنا الذاكرة ما ذاكرة نحن نروح للطلاب ما عاد يقدر يدرس في الامتحان ما عاد ما يتذكر شيء، كم من طالب أو طالبة كانت مجتهدة تدهور أو تعيد السنة بسبب هذه المواد.
0: إذن ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية
1: طبعاً
0: من المخدرات للفرد والمجتمع؟
1: طبعاً إحنا أول شيء تفكك الأسري. إذا كان الأب مدمن معروف يعني إيش بيكون مشاكله، لعد بيصرف على الدار كل الفلوس اللي بيكسبها بتروح للمواد المخدرة، فبيحصل أكيد انفصال عن الزوج عن الأطفال. فتفكك الأسري واحد من أهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي تحصل. فقدان الوظيفة مش معقول يعني شغل بيعرف إنه الموظف اللي عنده مدمن وكل يوم يشيل فلوس من ده يشيل فلوس من ده، فأكيد في الأخير يحصل فصل عن العمل. وزيادة في الجريمة عند الآن تفاقد للأهلية يعني ما خارج التغطية زي ما يقولون، بتقتل بتسرق بتغتصب بتلاقي أي شيء. وبالفعل نحن كنا في المعرض يتكلمون أصحاب المكافحة المخدرات إنه كان المطلوبين مشتركين بعدة جرائم، يعني احنا نقبض عليه بمخدرات بعدين نحصل عنده جريمة سرقة نحصل عنده جريمة، بده مطلوب في اكتر من
0: جرائم مركبة يعني.
1: من قضية ايما فتحصل ان السبب المشترك انه يعني عشان المخدرات بيلقى اي شيء.
0: نعم.
1: او بسببها لقى اي شيء. نعم.
0: نعم. اذا المخدرات لها اثار خطيرة جدا على الصحة والجسد، وأثار خطيرة أيضا على الصحة النفسية والعقلية.
1: نعم.
0: وأثار أخرى خطيرة أيضا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي. ودعينا نأخذ أولى المداخلات. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. يبدو أن انفصل الخط. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. مثل ما شفت هناك آثار خطيرة على الفرد والمجتمع بفعل المخدرات تحديدا. والشبو دكتورة من أخطر المخدرات التي هي جديدة على المجتمع.
1: نعم.
0: وعلى العالم بصفة عامة، ولها آثار خطيرة جدا باعتبار أن الشبو من يتناول الشبو ممكن يدمن من أول جرعة.
1: نعم.
0: وهذا من أخطر المخدرات. ألو السلام عليكم. حياك الله. أهلا وسهلا بك. تعرف عليك؟
2: تمام. بالنسبة للمخدرات أكثر أنواع حتى الريحان هاي شو يصدقون؟
0: نعم.
2: ريحان شو الريحان
0: هذا؟ نعم.
2: الريحان هذا
0: الشيء. إيه عارف.
2: ينقص النصف الحب اللي يتكرر عمليه خطر المخدرات. البترول برضه ما يستعملونه بساعة
0: استنشاق البترول. نعم.
2: هذا البترول برضه وهذا والتدخين هذا شو تكريم ده يقول لي برضه يشربونه.
0: ايش هو؟
2: الكريم الاخضر هذا
0: كريم بساعة. نعم نعم نعم.
1: في مواد بترولية. نعم. نعم. في مواد بترولية عطرية.
0: نعم.
2: كريم الكريم هاي الشعر.
0: نعم نعم. واضح
2: هذا
0: أبيض
2: هذا. يقول لي برضه حطوا له جبت واحد مرة مسوون دوا
1: شو منه بلو كل قريب وصغران سكره
0: قوية لبيع. طيب. أنت تروج نحشة وتروج. هذا هذا البترول وغيرها من المخدرات.
2: برضو عطريان برضو
0: نصوص. طيب طيب.
2: المخدرات.
0: أبو رامي ما هو الحل للابتعاد عن هالمخدرات؟ طبعا لها آثار خطيرة جدا.
2: سايعين
0: أشياء
2: كلهم
0: ضايعين
2: هالكلاس. والله شو هو ريم ما بتطير. أنت تطير ما تجيب
0: ما تجيب طيب شكرا لك أبو رامي.
2: مثل عون مثل كل حاجة اسمك.
0: شكرا لك أبو رامي. شكرا لك. حياك الله. طبعا هناك طرق عديدة أبو رامي يعني يحاول يتحدث عنها. وطبعا كلها هي تأتي في إطار المخدرات، ولكن دعينا نتحدث عن الشبو. هذه المادة الخطيرة التي مصنعة، هي مادة مصنعة،
1: نعم مادة
0: مصنعة، وهي خطيرة، ومشكلتها ومصيبتها أن من أول جرعة سبب الإدمان.
1: عشان كده نحن نحذر مثلا البنات، نقول لهم هي ترى نشبه تجيب عدة، يا أما حبوب يا أما شرب يا أما تدخين.
0: نعم.
1: ممكن حتى واحدة مثلا بغت بتصرف مثلا مجموعة من البنات تقول شمي هذه الدخنة، فعطول تحط مثلا منها في التبخير ويستنشقونه
0: في الدخنة.
1: في الدخنة نحن يعني حتى في المدارس من واحد نقولها لا تشلين دخنة من حد غير معروف، لا تشلين أي حبة من حد غير معروف.
0: نعم.
1: يعني اعتمدي على تشترين حقش يعني أو أنه من الأهل.
0: نعم.
1: لأن الآن المروجين يعني يستغلون بنات صغار مثلا تقول لها دي الحبوب ألا بس تبعد الصداع، مثلا معاكم اختبار صعب بتعطين البنات بيروح منهم القلق وكذا.
0: نعم.
1: فمن هنا تجي الانطلاقة
0: أول مرة، هنا يأتي من إدمان.
1: أيوة من أول مرة بتكون بلاش، بعدين هي بتجي تقول لها وين ذاك الحبوب اللي أعطيتيني يعني عجبتني أو نفعتني.
0: نعم.
1: تقول لها الآن بفلوس.
0: نعم.
1: أنا ذاك أعطتها أول شريط بلاش بعدين بغت منها. وبعدين يشترونه بالشيء فلان يعني بمبالغ.
0: نعم.
1: وتضطر بعد البنيات تحصلهم، والمشكلة انه مشاكل البنيات عكس مشاكل الاولاد.
0: نعم.
1: البنات يعني من وين بجيب
0: يعني يتم استدراجهم بسرعة.
1: ايوة. نعم. البنات يعني يتم استدراجهم ويروح يعني مثل الخطر او الخوف عليهم انه يتم استغلالهم.
0: نعم.
1: عكس الولد بيسرق بيلقي.
0: نعم.
1: فمهم جدا التوعية لكل شرائح المجتمع، للأهل للأم. فنحن هنا حتى بننبه الأهل كيف تعرف إن ولدك ما هو طبيعي، مثلا بتشوف بنتها تنام كثير أو ولدها ينام كثير.
0: نعم.
1: أو مثلا منعزل، مثلا اجتماعات عائلية ما يحب يحضرها.
0: نعم.
1: لأنه هو خايف إنه ينكشف، يبدأ إنه عليه يبدأ في وجهه بتشوف مثلا الشحوب، بتشوف الأثار السهر، لأنه في بعض المخدرات لقي سهر، في بعض المخدرات لقي نوم على حسب.
0: نعم.
1: نوع المخدر. فلازم الأهل يتنبهون إذا في أي تغيير في سلوكيات أولادهم يجلسون معاهم.
0: نعم.
1: يشوفون إيش الوضع الآن، شوفوا دائم يعني موجود يعني لا ننكره.
0: نعم موجود أيضا عند النساء والبنات الشابات،
1: عند كل الفئات المجتمعية.
0: طيب هذه رسالة من المستمع سعيد بن النوب الجوهي، يقول فيها ألقات البوابة الرئيسة للولوج في مستنقع المخدرات، وألقات أيضا يعتبر من المخدرات في كل أنحاء العالم.
1: نعم.
0: وتصل عقوبته إلى حد الإعدام إلا في بلادنا، ما تعليق الدكتور على ذلك؟
1: وبالفعل يعني بعضهم مثلا يقول لك يعني نشرب الحبة مع القات.
0: نعم. أو بعد القات.
1: أيوة. وبعضهم حتى هدي يجيبوا العصائر اللي داخلها المنشطات والحاجات دي، يدوبوا الحبوب مع المشروبات الغازية، يقول لك نعم من لقي ده الشيء إلا لخزن. فهو الصدق القات نحن كعادة اجتماعية عندنا سيئة جدا، ونتمنى يعني أنه يتم القضاء عليها، ولكنها للأسف مستوطنة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نحن نتمنى يعني بعضهم حتى في السعودية ممنوع القات، بينزل اليمن خصيصا عشان
0: خزن.
1: أيوة بقول لك ننزل مرة في السنة مرتين في السنة، وحيان حتى كل اللي قدام عادي بينزل.
0: نعم.
1: حتى للحدود بعضهم ينزلون عشان المادة.
0: طيب مداخلة من المستمع عمر باسعيدة من الشحر. أستاذ عمر مرحبا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا سلام.
0: أهلا وسهلا.
3: والحقيقة دكتور دنيا صياد
1: الله يسلمك،
3: والموضوع المهم جدا الآن أصبحت محافظة حضرموت كانت مرور المخدرات، أصبح الآن يسووا فيه وإصعاب المخدرات.
1: نعم.
3: هذا حسب تقرير الهيئة العامة لمكافحة المخدرات محافظة حضرموت.
1: نعم.
3: الموضوع كل الموضوع يا أخي سمعنا أضراره وسمعنا كثير عن أضرار هذه المخدرات. المشكلة الآن نحن يعني عندنا يعني جيل كبير الآن انتشر في استعمال هذه المخدرات، وكما قال الجوهري يعني أنا مع الجوهري إن البوابة الوحيدة لاستعمال المخدرات هو القات. على كل حال نحن الآن ما هو العلاج؟ العلاج الآن واحد من الآباء أمس يقول قال ابني من الناس يتعاطى المخدرات وحبسوا فترة زمنية في السجن وخرج وعاد المخدرات. نحن الآن نقول للدكتورة لابد نحن ننشأ مدرسة إصلاحية ومستشفى لملاليك الناس المدمنين في هذه المخدرات في هذا المستنقع العفن. يعني هذا موضوع لابد أن يدرس على على على مستوى كبير يعني من السلطة المحلية، وأن يسعوا قالوا ما عندنا إمكانية يعني ندق الباب على الناس الخير في ايجار، يعني واحد يمين يدفع مبلغ في اعمال خيريه اخرى للاهم. اين المدرسه الاصلاحيه لاصلاح هؤلاء الشباب الذين موجودين في هذا المستنقع؟ اين المستشفى لمعاليه مدمنين الناس المدمنين في هذا المستنقعات لننقذ هذا المجتمع؟ الان اصبح شبابنا كلنا احنا جدادنا اولياء الامور، جدادنا على قلوبنا، يعني قالوا تحولت شيخ نفسه في السين يا استاذ علي واخرين.
1: صحيح.
3: ان بيتوب ما تاب عاد يعزل نفسه لانه ما في معاليه لهذه الهاتف الخطيره جدا. فلابد علينا ان نتكلم في هذه المواضيع بحاقه واهميه، مقلين ومحاربه الاوقات ليس على شريحه معينه، ليس على الهيئه المكافر، كل شخص مواطن في هذه المحافظه ان يتكلم في كل مكان، وليس نشتغل اليوم العاديه بس، في كل مكان. نحن نريد اذا نتكلم بفعاليه في هذا الموضوع. لكن اشبه يعني ما قبل يعني قبل مواضيع كلها بعد الحين واخر في الاذاعه حول خطوره هذه. ونتمنى الناس المثقفين ان يعني يتعاونون حتى ننقل المجتمع من هذا الشيء الى مجتمع خير وصحه وعافيه ان شاء الله. وشكرا.
0: شكرا جزيلا لك استاذ عمر على هذه المداخله. طبعا يتحدث استاذ عمر عن العلاج، ويتحدث ايضا عن انشاء مدرسه اصلاحيه ومستشفى لمعالجه الادمان. اعتقد في تريم في مستشفى لمعالجه الادمان،
1: في مستشفى النهى.
0: نعم.
1: مستشفى النهى لعلاج
0: في الوادي.
1: في الوادي نعم.
0: نعم.
1: وفي تقريبا في الشحر فتحوا تبع وصول تقريبا مركز برضه فيها.
0: نعم.
1: في يعني استقبال حالة زي كده.
0: نعم.
1: الموضوع انه انشاء مستشفى انشاء ده موضوع بغانه قالوا جلسة بؤرية يعني مع أصحاب القرار زي ما يقولون، وبين شيء نتمناه وبالفعل من الحلول
0: اللي ممكن نلجأ لأهل الخير.
1: أيوة.
0: من فتح هذه المستشفيات لمعالجة الإدمان.
1: في اتصال.
0: نعم. طيب نأخذ اتصال. الله السلام عليكم.
2: السلام عليكم. تعليق على المنوع على بالنسبة للحبوب هذا أقلتني.
0: نعم.
2: تقول بكثرة كمية كبيرة وهذه جو من عندهم كل فرابة كل حياة ما فرح حياة في ذلك.
0: يا اخي حاول
2: يقول
0: لي حب السريات
2: يقول مشكله ونوع السوء وقال طول الشكل على الدكتور.
0: اكيد
2: وصفه
1: طبيعيه. السريات
2: هو
1: هو قصده
0: بده
1: يسموه الحبه حق الضرس.
0: نعم.
1: نعم ده يشتري خلاص يشتري مع القات يجيب القات وجاب الحبه لاني عشان الضرس حقهم من كثر القات.
2: بعدين
1: شكوا
2: قاعد بقيت الحبه كمان واحد هتين كنا خذين هو في المأول والله يجي عبد الواحد يضرب شيء ضروري عمل معيش اللي ضروري حبيبة واحد مو صحيح.
0: طيب شكرا لك يا ابو رامي. شكرا
2: لك.
0: اي حسن هذه الرسول
1: بروفين.
0: نعم.
1: فهم يشتروا القات ويشتروا الحبة البروفين عشان المطحنة يقول لك من كتر الضغط حق القات المطحنة تصل. ما بغاه اي شيء الم. فيشربونه قبل يشرب الحبة البروفين بعدين يلقي القات دائما خلاص
0: ويدمن عليها.
1: هي ما تلقي ادمان البروفين ولكنها خلاص هو ما بغى الم.
0: نعم.
1: وهي البروفين بعدين مع وقت الدي اثرها على الكلى بعدين بيروح بيعاني من مشاكل في ال
0: نعم
1: بيصالي الكلى وبيصالي حاجة تانية.
0: طيب
1: في فكرة بس بغيت بوصلها للمجتمع انه المخدرات قضيتها صح صحية.
0: طيب ناخذ فاصل.
1: نعم.
0: ثم تكملي الفكرتك دكتورة. ناخذ فاصل وهم نعود.

0: هناك معك معك خليك معي بنطلع على الهواء.
1: ها
0: تفضل يا اخ عمر عمر بن بيرف تفضل.
1: نقدم ملاحظتي
0: تفضل.
1: اولا السلام عليكم ونشكر الاخ
0: البرنامج
1: الحلقه يا اخي بالنسبه للمخدرات
0: نعم
1: انتشارها الان يعني بشكل وثيق
0: نعم
1: وانا اقول ان السلطه هي طبعا سلطات متعدده ما اقصد هذه كلها من الاول الى
0: الاخر
1: نعم ان تقوم بواجبها في هذا الاتجاه فيما يمنع القاتل ثم يقتل
0: نعم
1: أنا أقول إنه بموجب ما قال الأخ سعيد وقال هذه الضيفة تحت البرنامج إن من البواب المخدرات هو القاتل.
0: نعم.
1: صح. أنا أقول انتشار القاتل هم المسؤولين. هم الفسدة اللي يتعاطون القاتل.
0: نعم.
1: عندما يقولوا نحن بنمنع القاتل أول المسؤولين والمثقفين واللي بغيناهم من الدرجة الأولى في حماية حضرموت. تمام هم
0: اللي يتعاطون القاتل هو يفترض ان يمنع القاتل
1: انا ارى ومقترحي والناس عليهم اللي بيسمعون هذا الكلام الفساد اللي هو موجود هو في المسؤولين والقاتل هذه انا ارى انه اي مسؤول يتعاطى قاتل يجنب على
0: جنب
1: اي مسؤول يتعاطى قاتل اذا كان المساله فيها انه كل واحد بغلى على رغبته وعلى هواه هذا ما يصير شعب مجتمع كذا هين يعني انه يقول كلمته وبالمقابل ايضا في كامل متضرر من هذا القاتل ومتبعاته المخدرات الاخرى والعكس فانا ارى انه اي مسؤول يتعاطى قاتل يعطى عن دار تم يمنع القاتل او جنب يجيب دين شخص عنه في إدارة العمل من المسؤول الأول من المحافظ إلى آخر مسؤول في مركز أو في إدارة أنا أقول أن المسؤولين في حضرموت هم سبب وهم يحافظون على أن يجدون القاتل لأن معهم مرتبات كثير كيف يفسدون الناس اللي مش قادرين يعني يكونون أبنائهم فأنا أرى أن يكون هكذا أن حضرموت تطهر من المسؤولين المتعاطين
0: وأنا أقول تطهر من أسواق القاتل بشكل عام يمنع القاتل دخول لحضرموت
1: كده رحين
0: نعم
1: تحملنا ونكلام هذا بتكلم به كده رحين
0: هل وجهك نظرك نعم نعم نعم وجهك نظرك
1: أنا أقول أنه أي مسؤول من المحافظ من الوزير من أبناء حضرموت يتعاطون قاتل عليهم منهم يخرجون من المسؤولين
0: طيب
1: ويقول او يخزن ويعني انه بيخزن لكن لو اتمتى انه يخزن يتخذ الفوتوغراف
0: طيب شكرا لك اخي عمر عمر بن تيرف شكرا لك على هذه الله شكرا جزيلا لك على المداخله شكرا لك
1: الله يحفظك الله
0: حياك الله طبعا يمنع هو دخول القاتل من وجهة نظري يمنع دخول القاتل إلى المحافظة وبالتالي لا مسؤول سيخزن
2: صح.
0: ولا عامة الناس ستخزن و...
2: حتى لما يجيبون قرارات زي كده اللي بيجيبوه
0: نعم
2: يعني إنما إذا خلاص تم الإقرار كمادة مخدرة والقبض على المروجين واللي تعطونا أظن هنا بيكون
0: نعم.
2: لقتا لكن يروحون دحين في فوة في وين آخر شيء في فوة يروحون لا
0: في فترة من فترات من دخول القاتل المكلة ويذهبوا لا لا لا وادي حضرموت
2: ينزلون ينزلون بينزلون حتى لا شباب بينزلون نعم. يعني اللي قدوا خلاص ده خلاص إدمان دل الدليل إنه القات إدمان إنه بينزل له الواحد وبينزل
0: وإنه مخدر أيضا
2: يوم ما تبخده ولا نعم. ما بيخلي الواحد
0: طيب نأخذ مداخلة جديدة على السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: حياك الله أخي الكريم حياك الله
3: محمد كرامة
0: تفضل أخي محمد أهلا سلامك
2: نعم تفضل
3: انت الان مسؤولي عن الصينيات هذه الموجودات يعني زي ما قلت ايش الان تباع عارف انت زمان الادويه اللي تعطى للمريض بعد العمليه او قبل العمليه زي المورفين زي البتدين زي الديازيبام انه في المستشفى حتى داخل القسم لاكبر خاص ولها دفتر خاص ولها اسم خاص الان انتم ايش دوركم في الصينيات اللي تباع تقول يا دكتوره والله الان انتم كمكتب الصحه إذا ما تقومون بربع على هذه الأشياء اللي هم يعني الآن كل واحد أول زمان هو المريض يحتاج حتى من شرب الكارثة دكتورة والدكي الدكتور المناوب ما يقدر
2: صحيح
3: لما الأخصائي الكبير لما بقيته ويوقع لك على يكتب الاسم هذا سواء كان مورفين أو بيتدين أو ديازيبام وغيره ويوقع الآن إيش دوركم بهذا الشيء بقوة الآن بقول ما هو الآن كلام الإذاعة ونحن بنعمل ونحن بنلكي تكسر الريال فاركة تبيع
0: شكرا جزيلا لك. طبعا التصريح اولا دكتور دنيا عن صياد اختصاصي طب الأسرة،
2: نعم،
0: ليس لها علاقة بمسؤولية مكاتب الصحة والسكان بحضرموت. هناك مدير عام مكتب الصحة والسكان، هناك نائب المدير الصحة والسكان، هناك مدراء آخرين في مكتب الصحة والسكان. هي حضرت للسجو بصفتها اختصاصي طب الأسرة ونتحدث عن خطورة المخدرات على المجتمع.
2: كلامك صحيح، يعني إن شاء الله أنه بيوصل بإذن الله تعالى يعني للجهات المختصة، ومكتب الصحة حقيقة يعني يسعى بكل ما يعني ما لديه من قوة التصحيح لأي حاجة ذكر، يعني نشوفهم الآن أي حاجة يأخذوها في عين الاعتبار. يعني مثلا بتحصرهم كلهم ما شاء الله يد واحدة، كلهم يسجلون يعني كما هذا الآن لو حد منهم يستمع صدقني بي.
0: نعم.
2: وإن شاء الله نحب نوصل.
0: دكتور
2: أميرة، دكتور رفاعة بدريس، نعم، دكتور أحمد بن ويسر، يعني صدق إن شاء الله نتأكد يعني إنه حضره المعرض دكتور بن ويسر وشاف ال وكان مع بازومح الرائد بازومح المسؤول
0: مكافحة المخدرات،
2: نعم، فكان شاف الوضع وشاف وعرض عليه يعني الصور كيف تم القبض وكذا، وأكيد بيكون في إجراءات.
0: هل تعتقدين دكتورة نحن في أمس الحاجة إلى مستشفى لمعالجة الإدمان في مدينة المكلا؟
2: طبعاً.
0: بعد هذه الاكتشافات الخطيرة لمروجي القات والمخدرات.
2: هو شوف نحن إذا بنتكلم بالأماني يعني بغينا لكل شيء مستشفى. ولكن الواقع شوفوا يحكم عليك، يعني مثلا يعني في حاجة مثلا يقول لك الاقتصاد الطبي، يعني يشوف مثلا المشاكل ايش الشايع، يعني زي في مصر معهم مستشفى الحروق، معهم مستشفى السرطان، معهم مستشفى للقلب، معهم مستشفى، فده احلام نحن نتمناها، ولكن هنا الان على الواقع ان نحن نعيشه. كم يكلف بناء مستشفيات، كم يكلف طاقم، لازم الطاقم اللي موجود في المستشفى هذا طاقم نوعي، يعني تحس انه هذه الامور بغت وقت، بغت صرفيات، بغت، فظن انه الدولة برضو لها لها يعني شو يقولوا ظروفها لها كده، يشوفون ايش اللي هو
0: اولويات.
2: ايوه يعني نحن الان في اولويات، او نحن بالكهرباء، نحن نحن في في في
0: المستشفيات بحاجه
2: في القاع نحن. ايوه يعني دي الان بس
0: شو المستشفيات،
2: يعني هذا الان هذه الخطوات، هذه المستشفيات النوعيه مهمه، نحن 100% نقول مهمه، ولكن الدوله نحن الان في دوله لازمنا في البنيه التحتيه، عن نحن ناسس يعني نحن في الكهرباء، نحن في، فاظن انه لما بتجي انت تقترح هذه الامور الشعب نفسه بقول لك حسنوا كهرباء، حسنوا من رواح، حسنوا، وبعدين دوروا دي الآن تعتبر بالنسبة لهم رفاهية، لكن يقول لك فهمتني يعني كوضعنا نحن الآن كوضعنا
0: صحيح.
2: لكن
0: صحيح.
2: نحن كطموح نحن نطمح إنه يكون عندنا مستشفى لكل شيء.
0: طيب ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9. عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا: أثر المخدرات على صحة الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ضيفة الحلقة دكتورة الفاضلة دنيا علي صياد اختصاصي طب الأسرة.

0: اعزائي المستمعين مداخلة جديدة الى المستمع ابو عبد الله. مرحبا بك ابو عبد الله، تفضل.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يا اخي بالنسبة لموضوع المخدرات، طبعا امس كان اليوم العالمي.
0: نعم.
1: بس نحن صراحة مش حدنا اي حاجة يعني على الواقع، حتى المعرض تكلم عنه الدكتورة.
0: نعم.
1: الان سمعنا منكم. يعني ما فيش ترويج للموضوع. انا حاجة مهروض انه الان جيل قادم. لازم نرى انه ضروري الكتاب المدرسي حتى ولو في الغلاف حقه يحمل شيء من التحذير حول هذه الاشياء، هذه الافات.
0: فوق
1: القياس لازم تكون في لوائح، مش شرط يعني اذا كان الحكومة مستثنى هذا الشيء انه يقول له مش مخدر، طيب اقل حاجة الجوارب الصحية الاخرى. التنباك برضو انا الان شايف التنباك، حتى بعض اصحاب التنباك يعني يعمل لك العلامة هذيك ريجستر، يعني على اساس ان المادة هذه مسجلة تجارية.
2: نعم.
1: وكأنها مسجلة في الايزو ولا في الجهات هذه اللي تعطي رخصة للترويج للمنتج حقها. فلازم انه يكون في شيء على الواقع يا اخي، نزول على المدارس لابد يكون.
2: نعم.
1: الان القضية تتفحل يعني، والاعداد اللي يقبض عليها مهولة يعني مش قليل. لازم انه يكون بيتحرك يعني سريع ويتحرك يعني مباشر.
0: طيب
2: صحيح.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله يا ابو عبد الله، حياك الله، شكرا لك. تفضل دكتور.
2: هذه نفس الفكره اللي كنت بغيت بوصلها، انه موضوع المخدرات ما هو يعني قضيه لمكتب معين، يعني مكتب الصحه، مكتب التربيه والتعليم، مكتب الاوقاف، لانه نحن شوف مجتمع نسمع من الامام اكثر في التحصينات. نحن حصلنا مشاكل كثيره انه احيانا الامام يكون مثلا ضد التحصينات وكذا، وفي ناس مثلا
0: امام مسجد تكسر.
2: ايوه. فنحن شعب يعني عندنا الدين الصدق في المقدمه، فالقضيه المخدرات هذه لازم اكثر من جهه تتبناها.
0: نعم.
2: مجتمع كامل يتبناها، الاب، الام، يعني كمجتمع يعني دي قضيه. شوفها.
0: نعم.
2: قضيه
0: صحة. نعم.
2: ما نرمي الثقل على مكتب صحه او مكتب تربيه او مكتب، فبالفعل كلام يعني لازم يكون التحرك من جميع مثلا مكتب مكافحة المخدرات يكون توعية سواء إعلامية، مكتب الإعلام عليهم دور مثلا يصممون كرتون بسيط. نحن شفت حق حضرمتون كم من فكرة بسيطة وصلت عن طريق حضرمتون.
0: نعم.
2: فدي شوفوا يعني ضروري الكل يتحرك، مكتب.
0: نعم.
2: الإعلام، مكتب التربية، مكتب الصحة، مكتب
0: الأوقاف.
2: نعم. يعني الكل دي قضية عامة شوفوها.
0: نعم.
2: ما يعني ما لها مصدر واحد، لازم الكل يلقوا حلقة بي طبعا مع السلطة المحلية. لازم السلطة المحلية تكون في المقدمة، وهي اللي يعني يكون فيه يكون حوار مشترك
0: النزول على المدارس. أيوة. مثل ما شارب أبو عبد الله.
2: نعم.
0: والتحذير من المخدرات في الكتاب المدرسي عموما يعني.
2: فكرة جميلة يعني، بس قلت لك يعني هذا لازم يتم في ورشة تضم جميع هذه الجهات ويتم. نعم. بعدين شغلون وضع المخرجات لها.
0: طيب دكتورة، أسباب الوقوع في المخدرات من ضمنها أسباب عديدة، لعل من أبرزها أسباب أسرية.
2: نعم.
0: القدوة السيئة من قبل الوالدين، يعني الوالد يخزن. أيوة. مثلا.
2: أيوة. أو الوالد
0: أو
2: تعطى يعني.
0: أو إدمان أحد الوالدين، التفكك الأسري، إهمال الوالدين لأبنائهم. هناك أيضا أسباب وقوع في المخدرات بيئية، أصدقاء السوء،
2: هذه أكثر نقطة. أكثر نقطة.
0: السفر إلى الخارج دون رقابة. وأسباب الأخرى ضعف الوازع الديني، اضطرابات الشخصية، حب الاستطلاع.
2: أيوة. بعضهم كده يقول لك فضول. فضول يقول لك الا شفت
0: اصحاب.
2: ايوه. وشفتهم كده رياضين وبجرب
0: يضحكون
2: وتجيلك على ماده اللي هي من اول مره خلاص تدمنها،
0: سبب ادمان.
2: وديش بحالات
0: كثيره نعبر خطوره الشبو.
2: نعم. الشبو
0: خطوره الشبو باعتباره يسبب ادمان من اول جرعه.
2: نعم.
0: بالشبو
2: مشكله انه بعدين مشاكله الهلوسه ودي يعني حق
0: الاعراض
2: فعل. ايوه. حاجات كثير يعني
0: النعاس، خطيره، احمرار العينين واتساع حدقة العين.
2: نعم.
0: الأباء والأمات في الأسرة وفي البيت ممكن أن ينتبهوا لأطفالهم عندما تبرز مثل هذه الأعراض.
2: نعم.
0: النعاس باستمرار.
2: نحن نقول لهم أنت تركز على أولادك إيش حاجة جديدة ظهرت في حياته.
0: احمرار العينين واتساع حدقة العين
2: هو أول حاجة
0: يعني.
2: أيوة. أول حاجة نقولها الابتعاد.
0: نعم.
2: ينام كثير أو أنه يخرج كثير أو أنه ما يتمي مع الأهل لأنه يخاف ينكشف.
0: نعم.
2: بينكشف كيف من هذا الكلام، من الرجفة، بيركزون على عيونه، بيركزون حتى أحيانا النطق حقه يبدا شويه يمط الكلام او يعني فهمتني الكلام حقهم. فده بينكشف فيضطر انه مثلا يرجع متاخر لما ابوه ينام او انه مثلا خلاص انا نذاكر مع اصحابي انا كده. فده اول نقطه ينتبهوا لها تجنب الولد او البنت للقاءات العائلية او تجنبه لي ايش يقولوا اختفائه يعني بالنوم او بغيره.
0: اذا السؤال التالي، كيف تعرف الاسرة ان لديها ابنها مدمنا دكتورة؟
2: طبعا
0: ما هي عرض الادمان، او كيف تعرف الاسرة ان ابنها او بنتها مدمن على المخدرات؟
2: طبعا اكثرهم يعرفون بالسرقة.
0: نعم
2: مثلا في ام مثلا تقول لك استرق ذهبي كده ليش سرقت مثلا، يعرفوا انه ما حد الا هو ولدهم ده. فبيبدأ بعدين هو يعترف انه انا صدق مرة شربت مع اصحابي حبة ودحين يطالبونه بالعدي عليه ديون يعطونه وكده. فده اول شيء يعني بالسرقة مال. ثاني شيء بال يعني مثلا يلقي قضية مثلا يغتصب او مثلا يضرب حد بشدة
0: عدوانية.
2: ايوة العدوانية الشديدة فينقبض عليه، نقول له طبعا فحص عندنا يطلع
0: والعزل
2: او الاولية الاصفات الاولية نحن نقوله من الانسحاب، هو ده اللي قلت لك يعني يا ينام يا يخرج مع اصحابه ما يظهر في البيت. فده يخلي الاهل يقلقون ليش يعني كنه مثلا بنات مثلا ما تحضر الاعراس ما تحضر، ان هي ما تبغى تشوفون ايش اللي بالذات البنات تهم حالتها الجمالية، تبدأ مثلا تساقط شعر وجهها يشحب، بعضهم زيادة في الوزن، فتبدأ تغييرات عليها في الجسد الهالات السوداء، فتتجنب أي خرجات تتجنب. فده الأم لازم تجلس مع بنتها كنش إيش حصل كلميني، فتبدأ تقول لها يعني. والبنات مساكين يكون لها حق كده يعني، حد عطتها حبة حد يعني ما يكون إنه الموضوع إنه إدمان إدمان يعني بإرادتها.
0: من خلال المعرض الفني الذي التوعوي التي نفذ يوم الخميس والجمعة الماضيين هناك حالات إدمان لبنات فتيات. وهذه شيء خطير جدا أن يصل أو تصل المخدرات إلى النساء وإلى الفتيات إلى الشابات في مقتبل العمر. وجهة نظرك دكتورة ما أسباب هذا الانتشار أو الترويج لفتيات المخدرات؟ هل هو الجانب المادي له دور في ذلك؟
2: والله الآن في وقتنا الحالي كل العوامل، التفكك الأسري من جنب، تفكك أسري حتى ما هو شرط أن الأب والأم منفصلين موجودين، ولكن كل واحد بعيد عن الثاني. فبتحصى مثلا ما حد يسأل عن الأطفال، فالأطفال يعملون اللي يعملون ما حد داريبهم. الأب مشغول الأم مشغولة، ده في شغله ده في شغله، مثلا أولادهم ما حد داريبهم، فالبنت يكتشفون قدها وين قدها في الإدمان. ولا هي متين شوفوها نايمة خلاص نايمة، شوفوها متين ما تخرج خلوها براحتها، بعدين يكتشفون انه في. وبرضه يعني الوازع الديني هذا مهم جدا. يعني سبحان الله غريزة الانسان دايما يعني يرجعك لورا ضميرك زي ما يقولون.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، تعرف عليك أخي الكريم.
3: نعم الحمد لله مجيد الحامي.
0: حياك الله، أهلا وسهلا بك.
3: الموضوع عن المخدرات.
0: نعم أيوة معك. أيوة نعم تفضل.
3: بالنسبة هذا المخدرات من ناحية شوف دور الآباء والأمهات ده دور
2: ينقذ
3: مثل أهمال الآباء والأمهات يعني مخليين يعني غارب على الأولى على قولهم. ومن ناحية من ناحية القاعد وتوابعها. القاعد وتوابعها بعملهم دحين الحاجة خزل وما يصل مشكلة. ما يشتغل ما يصل من كل هذه بفلوس هذا كل أسحب يعني. ومن ناحية الثانية الثالثة من ناحية الحكومة لها دور يعني دور يضرب يعني يضرب يد من الحديد على قولهم.
0: نعم.
3: ومن ناحية الخطبة المسايد الأمة المسايد لهم دور كبار يعني صح ووحي وخلق من ناحية هذا الثلاث نقاط هذا.
0: شكرا جزيلا لك، شكرا لك على هذه المداخلة.
2: نعم هذا كله تكلمنا عليه انه دور مجتمعي شامل للجميع لازم كله دور فيه، وكنا في صدد نحن نتكلم الان عن دور الاهل انه انشغال الاهل عن الاطفال او عن اولادهم مهم جدا يعني واحد من العوامل المهمة جدا يعني انه لازم تراقب اولادك تراقب تشوف ايش يتغير في سلوكياتهم في حياتهم. برضو واحدة من الحاجات كيف نكتشف المستوى الدراسي لأن يكون عنده دائما ذاكرة تعبانة ما يقدر يفشل مثلا ليش مثلا كان ولدي متفوق ايش اللي حصل نتراجع في دراسته.
0: طيب ناخذ مداخلة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير استاذ علي
0: صالح. اهلا وسهلا بك. من معي؟
4: معك عاشور بن عباد.
0: حياك الله يا عاشور، تفضل. اهلا وسهلا بك.
4: الله الله يحفظك. أنا أحب أضيف حاجة بس.
5: تفضل.
4: هو الدور الأول والأخير أكيد في كبير شيء يكون على الأسرة. أن المفروض أنهم يربوا أبنائهم متى يخرجوا متى يعودوا مع من يمشون، هذا أهم شيء.
5: نعم.
4: أيضا للأمن دور كبير، بس المشكلة الكبيرة أن يكون هو رجال الأمن متعاطين هذه الصفة، هذا كارثة كبيرة صراحة يعني.
5: نعم.
4: لكن أنا أحس حاجة يعني دائما الناس يرمون تقل على الجاز، كان يقول لك الجاز يمكن الجاز. يا أخي الجاز من عدة سنوات موجود في البلاد، ما كان بهذا الشكل الآن. أنا يعني أعرف كثير من الأستاذ علي.
5: نعم.
4: أن اللي تعاطوا هذا الخبيث الشبول الذي وصل مؤخرا لبلادنا فصلوا الجاز يعني خلاصوا. يعني الآن أيضا من الحاجات اللي ممكن تشوف تشك أنه تعاطى الشبو، إذا شفت بطل الجاز فأعرف أنه يتعاطى الشبو، لأن كثير من الناس أعرفهم يقول لك أنا بطلت الجاز، تستغرب الناس تتبع فكرة أنه هذا المتعاطى الشبو، لأن خلاص الشبو يجعلنا نستغني عن هذا عن الجاز وغيره. فليس المشكلة في الجاز يعني، المشكلة هو في التسيب يعني، إن كان من قبل الدولة أو من قبل الأسرة، يجب أن يكون الدور متكافئ، يعني الأسرة مع العمل. ومحاربة هذا الشيء أيضا يكون محاربة لرجال الأمن أنفسهم، لأن في إسلام لرجال الأمن أنفسهم في متعاطين من رجال الدولة هم أنفسهم يعني مع احترام الدول. هذا حبيت أضيفه.
5: شكرا لك.
4: لأن ليس المشكلة هي مشكلة جات، نجد دائما مشايع العلماء الإعلاميين الكل يتكلم جات جات جات، وكأن جات وراث الأسعى، ولكن المشكلة ليس جات،
5: مشكلة
4: هذه دخلت
5: لنا
4: خيبت
5: مداخلة
4: يعني،
5: صلى
4: الله
5: عليه
4: وسلم بلادنا وشبابنا.
5: آمين إن شاء الله. شكرا لك.
4: شكرا
5: لك. شكرا لك شكرا لك. شكرا لك على هذه المداخلة. طبعا هذه وجهة نظر.
2: نعم. احنا قلنا القات البوابة.
5: نعم.
2: يعني الحين عشان يقلع عن القات راح جاب الشبو. نعم. برضو يعتبر
5: ليس بالضرورة مثل ما صار انه من بطل القات يتعاطى الشبو. ولكن من تعاطى بطل القات بشكل كامل باعتبار شعر ان هناك خطورة على صحته، خطورة على حياته، خطورة على كل ما يتعلق بحياته.
2: المشكلة في خطورة مالية دحين،
5: ليس من الضرورة من يبطل القات يتعاطى الشبو.
2: يعني في ناس سبحان الله يعني على قولك يعني يبطلوه عشان صحتهم كده، وعلشان الجانب المالي برضه.
5: نعم.
2: قاعد دحين ما هو رخيص.
5: نعم.
2: والمواصلات لو بعيدة يعني، انت دحين نص الراتب يمكن بيروح في جلسة واحدة حقك.
5: نعم.
2: وانت اولى بو باولادك اولى بو.
5: نعم. تلك الفترة كانت هناك قيمة القات 2000 ريال 2500 ريال يخزن بها شخص، اليوم 10,000 15,000 20,000 30,000.
2: نعم.
5: مثل ما شفتي
2: مبالغ كبيرة،
5: جلسة واحدة.
2: نص راتب. كم الراتب يعني تقريبا؟
5: وربما البعض بطل في ذلك بسبب هذا الارتفاع الجنوني في سعر
2: الواحد. إذا فكر بعقله فكر بكده ما بقى.
5: طيب دكتور، ما هي الوقاية لتجنب المخدرات عموما، سواء كان القات او الشبو او كوكايين او الحشيش او غيرها؟ هي منتشره للاسف في مجتمعنا، ومكافحه المخدرات بسير حضرموت تبذل جهود كبيره ونقدرها تقديرا عاليا في القبض على المروجين، في القبض على المروجات، القبض على المدمنين القات، قصدي المخدرات بشكل عام.
2: نعم. وطبعا الوقاية تبدأ من الدائرة الصغيرة من الأسرة.
5: نعم.
2: التيقظ، الأسرة لازم تكون متيقظة، تتابع أولادها، تتابع تشوف الدخل مثلا، تشوف مع أولادها فلوس كيف، قد يكون ولدي ما هو يعني مدمن ولكن مروج.
5: نعم.
2: حد مستغله
5: والترويج أخطر من
2: أو بنتها مثلا، في بعضهم مثلا يستغلوا البنات يقولها لا رحتي عرس، لو رحتي دي وزعي وبعدين يعني بيجي. فأنت شوف البنت إيش معها فلوس زايدة، ولد إيش معها فلوس زايدة، حين العكس يعني ما هو مدمن ولكن هو مروج.
5: نعم.
2: فدي نقاط مهمة يعني لازم الأسرة تكون حذرة في هذا الفترة، نحن لازم نحن نفتح عيون الأولادنا
5: نراقبهم.
2: أيوة نراقبهم، مع من رحتي مع من جيتي، جت بنتش من مكان ودخلت غرفتها ما قابلتش لما الصبح، ليش بدخل بشوف بنتي إيش فيها يعني، قد تكون شلت شي شربت شي أو شي.
5: نعم.
2: فتبدأ الصدق الوقاية أول شي من الأسرة الصغيرة، التيقظ، ترابط العائلي لازم يكون موجود، الأب والأم لهم دور على أولادهم، يصارحوهم بكل شيء، لازم فتح باب الثقة بينه وبين عيالهم. يعني لازم نقول اي حاجه حصلت قولي لي، قد تكون في الغلط انا بستتركها ليش.
5: نعم.
2: بعدين الدور الاكبر شويه المجتمع اللي حول، انا يعني بتدخل باصحابها باصحاب اولادي يعني
5: مين.
2: ايوه يعني ولدك شاب في الثانويه يخرج مع اصحابه، من دي اصحابه اللي بسال عليهم بيقول لك هذا كل يوم هم يخزرون ويلقون، يعني ولدي في وسط ما هو مريض ايوه، يعني يبدا الان المجتمع اللي حول الاطفال، المجتمع الاول يعني الاصحاب الجيران كده. نعم.
5: فتح حوار ايضا مع ابنائنا وبناتنا،
2: لازم نعطيهم الثقه. نعم. لازم نعطيهم
5: كثير من الاهتمام من خلال الرياضه، من خلال الرسم والبرمجه، ايضا تخصيص وقت للسفر مثل اداء العمره وبرامج خاصه للاسره،
2: هذا اللي هو الجانب الديني يعني. نعم. يقول لك سبحان الله يعني الانسان ما
5: الواسع الديني،
2: الواسع الديني يقوى ويبعد عن الحاجات. بعدين مثلا نروح لدور التوعوي، هذا الدور التوعوي طبعا على الجميع، الاعلام على في المدارس زي ما قال نخصص مع هذه الفكره ان احنا نلقي في الكتاب المدرسي.
5: نعم. نعم.
2: جانب عن هذا الكلام. فالدور الصدق يعني مكافحه المخدرات لها دور كبير من الجميع، الجميع يعني يبدا من الاسره الى الرئيس الدولة على قولهم.
5: طيب.
2: الجميع لازم يتكاتف في هذا الدور التوعوي، ننشر مثلا قصص حق نجاح الواحد يطمن.
5: نعم.
2: ولازم الواحد
5: يشغل فراغهم، لا تتركهم يعيشون في فراغ سواء كان بنات او اولاد،
2: نشوف هواياتهم. نعم. نشوف نعم
5: نعززها، تنمية مداركهم وتعزيز امكانياتهم بشكل عام.
2: وفي نقطة انه الواحد المدمن لما

0: وكده يشغلوا هم يشوفوا ايش امكانيات البنات الشباب بدخلوا خياطة ده طبعا برا
1: دكتورة الدنيا الحديث معك لطيف وسلس وجميل جدا. في دقيقة واحدة ما هي نصيحتكم للأسرة؟
0: قربوا من أولادكم
1: لازم نقرب من أولادكم.
0: يعني واحدة من الناس ينصح نفسي لازم نقرب من أولادنا
1: نفتح
0: حوار نسألهم أو حتى يعني الاستطلاع مثلا نقولها شفتي فلانة مثلا بنتها كانت كده نشوف ايش رد فعلها هي أيوة يعني لازم ان احنا نفتح حوار ونحن منشغلين في هذه الحياة ونشتغل ونتعب علشانهم ولكن برضه في جانب لازم ان احنا نخصص لهم وقت واظن هذه نقطة مهمة يعني للجميع يعني الاهل انه وكلنا مقصرين فيها احنا لازم نخصص وقت لأولادنا نسمعهم
1: بالضبط وفتح حوار معهم واخذ رايهم ايضا وتقبل ارائهم برحابة صدر
0: لازم نرجع لدور يقول لك صادق ولدك نحن لازلنا في دور
1: اذا المخدرات هي خطوره كبيره على المجتمع وعلى صحه الانسان وعلى الاسره وعلى البيت عموما يعني ولهذا يجب علينا مكافحه المخدرات وعلينا ايضا التبليغ عندما نشاهد من يروج المخدرات أو من يتعاطى المخدرات يجب علينا التبليغ إلى الجهات المختصة حتى نحدد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل خطير في مجتمعنا. دكتورة دنيا شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لك دكتورة دنيا على سياد اختصاصي طب الأسرة نلتقي بك في مرات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أعزائي المستمعين حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات المخرج عمر علي بامبو إلى الملتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية، نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يلتقي أسرة الصحفي الشهيد محمد عيضة ويؤكد ملاحقة الجناة وكشف ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على تحضيرات عقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس ويؤكد دعم جهود الارتقاء بالتعليم الطبي بالمحافظة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يشهد الحلقة العلمية الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت. الأرصاد تتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة بالسواحل والصحاري وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الجهة المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجنا وكشف ملابسات جريمة استشهاد الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى

0: جادة حتى إحقاق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة أسرة الشهيد بحضور وفد من قناتي العربية والحدث، حيث التقى والد الشهيد الأستاذ عبد الله يحيى السعيد أيضا وعددا من أفراد الأسرة، معبرا عن بالغ تعازيه ومواساته في هذا المصاب الأليم. وأوضح محافظ حضرموت أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداء سافرا على حرية الإعلام والحقيقة، مؤكدا أن السلطة المحلية لن تتهاون في متابعة القضية وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة استكمال التحقيقات وملاحقة الجنى وتقديمهم للعدالة. وأشاد الخنبشي بمناقب الشهيد ودوره الإعلامي المهني، مؤكدا حرص قيادة المحافظة على حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم بكل حرية ومسؤولية. حضر اللقاء عدد من زملائه في قناتي العربية والحدث في اليمن وأقارب وأصدقاء الشهيد. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 وحتى 10 من ديسمبر للعام الجاري 2026 تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والأفاق العلمية. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول، الذي استعرض أبرز الاستعدادات الجارية لإنجاح المؤتمر، موضحا أنه سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من داخل اليمن وخارجه بهدف مناقشة أحدث المستجدات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السرطان وتسليط الضوء على الواقع الصحي والتحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتطوير القطاع الصحي والبحث العلمي. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على مستجدات ملف الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج بكالوريوس الطب العام والجراحة وما تم إنجازه في إعداد الدراسة الذاتية تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتعليم العالي بما يعزز جودة مخرجات التعليم الطبي ويرتقي بالمعايير الأكاديمية للكلية، مؤكدا أهمية دعم المبادرات العلمية والأكاديمية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع اليوم الحلقة العلمية الموسومة الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت التي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. وفي مستهل الحلقة عبر وكيل المحافظة عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العلمي والثقافي، مؤكدا أن حضرموت عرفت عبر تاريخها الطويل بإرثها العلمي الزاخر ومدارسها الشرعية التي أسهمت في نشر العلم وقيم الوسطية والاعتدال، مشيدا بالدور الذي تطلع به المؤسسات العلمية والثقافية في حفظ التراث وتعزيز الهوية الحضرمية وتشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة. وأشار بربع إلى أهمية استمرار إقامة مثل هذه الحلقات والندوات العلمية التي تسهم في توثيق تاريخ حضرموت العلمي والثقافي. من جانبه ألقى رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس كلمة أكد فيها أهمية الاهتمام بالإرث العلمي والثقافي لمدرسة حضرموت وتعزيز الدراسات والبحوث التي تبرز إسهامات علمائها في خدمة العلوم الشرعية والإنسانية. وطاف وكيل المحافظة بأقسام المعرض الثقافي الذي أقيم على هامش الحلقة العلمية وحمل عنوان نماذج من أندر مخطوطات مكتبة الأحقاف. حضر الافتتاح عدد من القيادات الأكاديمية إلى جانب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والباحثين والمهتمين بالشان العلمي والثقافي. النبأ الأخير في هذه النشرة: توقع مركز التنبؤات الجوية والانذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد اليوم ان يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها رطب وحار الى شديد الحرارة وصحو الى غائم جزئي مع احتمال هطول امطار متفرقة على اجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وارخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الجنوبية. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منها، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج أبين شبوة وحضرموت، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئي بشكل عام وحار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة. وبحسب النشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في المكلا العظمى 35 الصغرى 28، سيئون العظمى 43 الصغرى 26، سقطرى العظمى 35 والصغرى 28، الغيضة العظمى 33 والصغرى 27. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا، ولمن فاته الاستماع لمقدمة النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يلتقي أسرة الصحفي الشهيد محمد عيضة ويؤكد ملاحقة الجناه وكشف ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على تحضيرات عقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس ويؤكد دعم جهود الارتقاء بالتعليم الطبي بالمحافظة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يشهد الحلقة العلمية الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت. الأرصاد تتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة بالسواحل والصحاري وأمطار الرعدية بالمرتفعات الجبلية. ختام نشرة الخامسة، تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل سالم بلقتي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، إلى اللقاء.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الفقيد بارادن بين المكلا والتضامن بالتعادل السلبي، وعند إجراء القرعة أحرز التضامن كأس اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف اليوم 26 يونيو، وتسلم كأس المناسبة لقائد الفريق الأزرق من قبل الإخوة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي والقائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت رائد وضاح عمر بازومح، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله سعيد السعدي. تتجه إدارة النادي الأهلي السعودي بالتنسيق مع المدرب ماتياس ياسلا المدير الرياضي لوي بيدرو إلى الأبقاء على الفرنسي أنزو ميلوت ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل في ظل تعثر تسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وفقا لتقارير صحفية لم تتلقى الإدارة الأهلاوية أي عروض رسمية لضم اللاعب الفرنسي. بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعادة ترتيب أوراقه عقب الخروج المخيب من بطولة كأس العالم 2026 وسط اتجاه قوي لإنهاء مشوار المدرب اليوناني دونيس والبحث عن مدير فني جديد يقود الأخضر خلال المرحلة المقبلة. وودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم من دور مجموعات بعدما اكتفى بحصد نقطتين من ثلاث مباريات أثر التعادل مع إرجواي والراس الأخضر مقابل خسارة ثقيلة أمام إسبانيا لتتصاعد الانتقادات تجاه الجهاز الفني واختياراته طوال البطولة. وفقا لما ذكرته صحيفة الرياضة السعودية فإن الاتحاد السعودي يدرس إقالة ديونيس من منصبه بعد الإخفاق في المونديال، كما وضع البرتغالي جيسوس إلى جانب مدرب برتغالي آخر لم يكشف عن هويته ضمن قائمة المرشحين لتولي قيادة المنتخب. تلقى المنتخب الأسباني ضربة موجعة بعد إصابة جناحه تشيريمي بينو بكسر محتمل في عظمة الترقوة اليسرى خلال الدقائق الأخيرة مباراة أسبانيا أمام إرجواي في ختام دور المجموعات من كأس العالم 2026، وهي الإصابة التي قد تقصيه من بقية مشوار البطولة. وقال المدرب لويس ليفانتي عقب المباراة إن اللاعب الشاب أظهر شجاعة كبيرة رغم معاناته مع الألم، قائلا ما فعله كان بطوليا، ربما يكون أصيب بكسر في عظمة الترقوة، إنه يعاني كثيرا، ربما يكون قد أصيب بكسر في عظمة الترقوة، إنه يعاني كثيرا من، وسيخضع لفحوصات اليوم الأحد لتحديد مدى خطورة الإصابة. تحددت رسميا مواجهات ثمان مرتقبة في دور 32 بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية تبدأ معها ملامح الصراع الحقيقي نحو اللقب العالمي، وتلتقي جنوب أفريقيا مع كندا الدولة المنظمة، فيما تصطدم المغرب بهولندا في مواجهة تحمل طابعا خاصا بين الكرة العربية والأوروبية، كما يلتقي العملاق البرازيل مع اليابان في مواجهة عنوانها السرعة والمهارة، بينما تواجه البوسنة والهرسك المنتخب الأمريكي أحد الدول المضيفة للبطولة. وتشهد بقية المباريات لقاء متوازيا بين النرويج وساحل العاي وصدام مثيرا بين السويد وفرنسا، في حين يلتقي المنتخب الأرجنتين مع الراس الأخضر في مواجهة تجمع بين الخبرة والتحدي الإفريقي الطموح، وأخيرا يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الإسترالي يوم الجمعة المقبل. حسم منتخب بلجيكا تأهله إلى دور 32 بطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز الكبير أمام نيوزيلندا في ثالث مواجهات دور مجموعات بنتيجة 5-0، لينهي منتخب بلجيكا دور المجموعات في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط. كشف الصحفي الإيطالي الموثوق رومانو عن تطورات حاسمة بشأن مستقبل النجم الفرنسي تشوميني لاعب خط وسط ريال مدريد واهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضمه خلال فترة الانتقالات الحالية التي تجري بين الناديين. مباريات اليوم في الدور اليمني سلام الغرفة مع الأهلي الصنعاني في 4 عصرا والعروبة مع اتحاد حضرموت في 4 عصرا، وفي كأس العالم بنما مع إنجلترا في الساعة 12 ليلا وكرواتيا في 12 مع غانا. نتائج مباريات الأمس في كأس العالم: مصر تتعادل مع إيران بهدف لهدف، وأرجواي تخسر من إسبانيا بهدف دون رد، والراس الأخضر تتعادل مع السعودية بدون أهداف. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبه.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نصحبكم من خلاله في رحلة مع روائع الشعر والغناء الحضرمي، ونقف عند القصائد التي ما زالت تنبض في وجدان الناس رغم مرور السنين. فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم.

شك أن الشوق والحنين إلى الوطن من أصدق المشاعر الإنسانية وأعمقها أثرا في النفس. فالوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو الذكريات الأولى والأهل والأصدقاء والأماكن التي ارتبطت بمراحل أعمارنا وأيامنا الجميلة. وقد يعيش الإنسان في أوطان أخرى يجد فيها الرزق والراحة والاستقرار، لكن يظل هناك صوتا خفيا في داخله يناديه إلى موطنه الأول ويوقظ فيه الذكريات كلما مر طيف من أطياف الماضي. هذا المعنى الجميل عبر عنه شاعر حضرموت الكبير الراحل حسين أبو بكر المحضار في عدد كبير من قصائده، حتى أصبح الوطن واحدا من أبرز الموضوعات التي تناولها في شعره.

أحبائي الكرام، حين نتحدث عن المحضار فإننا نتحدث عن شاعر ارتبط بحضرموت ارتباط الروح بالجسد، فكانت الأرض والناس والذكريات حاضرة في معظم قصائده. لقد عرف المحضار الغربة كما عرفها أبناء حضرموت الذين انتشروا في أصقاع الأرض طلبا للرزق والتجارة والعمل، ولذلك جاءت قصائده صادقة تمس مشاعر كل مغترب. ولعل ما يميز شعر المحضار أنه لم يتحدث عن الوطن باعتباره مكانا فقط، بل باعتباره ذاكرة وهوية وانتماء. فالوطن في شعره هو الناس الذين أحبهم والقرى التي نشأ فيها والأودية والجبال والسواحل التي حملت ذكرياته منذ الصغر. ويكفي أن نستمع إلى قوله في أغنية عزي وطاني لندرك المكانة الكبيرة التي احتلها الوطن في وجدانه.

لقد سكب المحضار مشاعره في قصائد كثيرة تغنى فيها بحضرموت ومدنها وقراها وسواحلها، حتى أصبحت قصائده وثيقة وجدانية تحفظ جانبا من ذاكرة المكان والإنسان الحضرمي.

مستمعين الأعزاء، تشير بعض الروايات إلى أن قصيدة واويح نفسي كتبها المحضار أثناء وجوده في دولة الكويت حين اشتد عليه الحنين إلى حضرموت، وهي حالة عاشها الكثير من المغتربين الذين وجدوا النجاح والاستقرار خارج الوطن، لكنهم ظلوا يحملون الوطن في قلوبهم أينما ذهبوا. فالغربة ليست بعدا جغرافيا فقط، بل هي شعور داخلي يرافق الإنسان مهما كانت ظروفه جيدة في بلد الاغتراب. ومن هنا جاءت هذه القصيدة صادقة وعميقة، لأنها خرجت من تجربة إنسانية حقيقية عاشها الشاعر وشعره بها الكثير من أبناء حضرموت في بلدان المهجر.

يقول المحضار: واويح نفسي لا ذكر توطانها حنت حتى ولو هي في مطرح الخير رغبانة، أي أن النفس تشتاق إلى وطنها بمجرد ذكره حتى لو كانت تعيش في مكان مليء بالخير والرزق. فالوطن بالنسبة للإنسان ليس مجرد مكان، بل حالة وجدانية لا يمكن تعويضها. ويواصل قائلا: وعلى الموارد لاجات للشرب تتنغص، قدها مقالة شرب النغص يتعب الإنسان. والموارد هي أماكن الماء، أما تتنغص فتعني يتعكر صفوها. وكأن الشاعر يقول: إن الحنين يجعل الإنسان يفقد متعة الأشياء الجميلة من حوله مهما كثرت وتوافرت.

الدموع تجري من كثرة البين ما كفت، والفكر حاير والجوف يشعل بنيرانه. والبين هنا يعني الفراق، وهي صورة مؤثرة يصف بها المحضار حال المغترب الذي يثقل قلبه الشوق إلى أهله ووطنه. ولعل أجمل ما في هذا الوصف أنه صادر عن تجربة صادقة عاشها الشاعر نفسه، ولذلك وصلت كلماته إلى قلوب الناس بسهولة وسلاسة، وبقيت حاضرة في الذاكرة

ويتابع المحضار بالقول: والرجل ثقلت في الحيد لي كنت رصه رص قدها مقالة ما حد يتمي على مكان. والحيد هو الجبل أو المرتفع الصخري، ويشير الشاعر إلى تغير الأحوال مع مرور الزمن، وإن الإنسان لا يبقى كما كان في شبابه وقوته. ثم يورد حكمة شعبية جميلة: ما حد يتمي على ما كان، أي أن التغيير سنة الحياة ولا يبقى شيء على حاله. أحبائي الكرام، هذه الحكمة الشعبية التي أوردها المحضار تختصر جانبا كبيرا من تجربة الإنسان في الحياة. فالسنوات تمضي وتتبدل الأحوال ويتفرق الناس، لكن الذكريات الجميلة تبقى راسخة في الوجدان، وربما لهذا السبب يزداد الحنين إلى الوطن كلما تقدم العمر بالإنسان.

ولعل ما يلفت الانتباه في هذه القصيدة أن المحضار لا يتحدث عن نفسه وحده، بل يتحدث بلسان كل مغترب ذاق مرارة البعد عن وطنه. ولهذا السبب ظلت الأغنية حاضرة في وجدان الناس، وتجد صداها عند كل من عاش تجربة الغربة أو فراق الأحبة.

ويقول المحضار دا كيف سوي والدهر يقسى ويتعنت كل ماله إلا نكد علي بأحزانه. ثم ينتقل إلى مساحة الإيمان واليقين. لا باس بصبر ما مؤمن إلا ويتمحص وقدها مقالة الصبر من قوة الإيمان. وهنا تتجلى حكمة المحضار، فهو لا يستسلم للحزن بل يواجهه بالصبر والرضا والثقة بالله تعالى. إنها رسالة عميقة تؤكد أن المؤمن قد يمر بالمحن والشدائد، لكنه يستمد من إيمانه القوة التي تعينه على تجاوزها.

وفي ختام القصيدة يخاطب الشاعر الطير قائلا: يا طير يلي من فوق الأغصان تتلفت، خليك مثلي شل الغناء واشغل البانة. ومخاطبة الطيور أسلوب قديم في الشعر العربي، حيث يجعل الشاعر الطير رسولا لمشاعره وأشواقه، وكأن المحضار يشعر أن هذا الطير يشاركه شيئا من مشاعر الحنين والوحشة، فيدعوه إلى التغني والتخفيف عن نفسه بالألحان الجميلة. وتذكرنا هذه الصورة الشعرية ببعض الأغنيات الحضرمية التي وظفت صورة الطير المغرد بوصفه رمزا للشوق والحنين. ثم يختتم بأجمل ما في القصيدة: ما تدري إلا وساعة ونور الأمل بصبص، قدها مقالة ما تنقطع رحمة الرحمن. إنها رسالة تفاؤل لكل مغترب ولكل من أثقلته هموم الحياة وأحزانها، بأن الفرج قريب وأن رحمة الله لا تنقطع أبدا. أحبائي المستمعين الكرام، ومن الجوانب الجميلة في هذه القصيدة ما يعرف بالتخميسة أو اللازمة الشعرية التي يكررها المحضار بعد كل بيت تقريبا، وهي عبارة قدها مقالة. وهذه العبارة متداولة في اللهجة الحضرمية وتعني كما يقول المثل أو كما جرت الحكمة على ألسنة الناس، وقد استخدمها المحضار هنا بذكاء فني لافت، إذ جعل من كل مقطع شعري حكمة مستقلة تعقبها مقولة شعبية.

يجعل الحكمة الشعبية تؤكد المعنى بقوله جدها مقالة الصبر من قوة الإيمان، وكأن المحضار أراد أن يمزج بين الشعر والحكمة الشعبية في قالب واحد، فخرج النص قريبا من الناس، سهل الحفظ سريع الانتشار، لأنه يخاطب الوجدان والعقل معا. ولعل هذا الأسلوب من الأسباب التي جعلت الأغنية تعيش في ذاكرة المستمعين لعقود طويلة، فالمستمع لا يردد أبيات القصيدة فحسب، بل يردد معها حكما وأمثالا شعبية أصبحت جزءا من الوجدان الحضرمي.

أعدائي المستمعين الكرام، هكذا كانت قصيدة واويح نفسي، واحدة من أجمل قصائد الحنين في الشعر والغناء الحضرمي، عبر من خلالها الشاعر حسين أبو بكر المحضار عن مشاعر إنسانية صادقة ما زالت حاضرة في وجدان المستمعين حتى اليوم، وما زالت كلماتها تتردد في المجالس واللقاءات وبين أبناء المهجر، لأنها لامست شعورا إنسانيا لا يتغير مهما اختلف الزمان والمكان، وهو الشوق إلى الوطن. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نبض الحنين. تقبلوا أزكى تحيات أسرة البرنامج، نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة مع أغنية وقصيدة أخرى من روايع التراث الغنائي الحضرمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: النبض الحنين حلقات يعدها لإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد،

بين بحر وجبل، وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة، وبيوت مطلية بيضاء. هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطاء.

أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر بامبو.

من سجل تاريخ المكلم. الجاليات الأجنبية في المكلا الجزء الثاني. وكما وعدناكم في الحلقة الماضية باستكمال موضوع الجاليات الأجنبية في المكلا، فنحن نفي بالوعد ونستكمل الموضوع. وكما أوضحنا أن الجالية الهندية قد تغلغلت في النسيج المكلاوي وشعب المكلا الذي يحب التعايش مع الآخر، فكانت النساء في حافة البلاد يشاركن جيرانهن من النساء الهنديات المسلمات من طائفة الشيعة لمشاهدة تقاليد هذه الطائفة، بينما كان الرجال يكتفون بحضور وجبة العشاء البركة التي يقيمها رجال هذه الفئة. أما زواج الجاليات الهندية في المكلا يتحول إلى مهرجان، حيث كان يحضره الكثير من أهالي المكلا، وذلك لما فيه من طقوس وزينة لم يألفها أهل المكلا، وخصوصا زفة العريس، والتي كانت تتم بمصاحبة فرقة الموسيقى السلطانية التي تزف العريس الهندي، وتصبح حافة البلاد في ليلة العرس الهندي وكأنها موقع لتصوير فيلم هندي، وذلك لكثرة الزينة والألوان والملابس الهندية المزركشة.

وكان من أبرز صناعة الذهب الهنود الهندوس، صانع الذهب المشهور موهن لال جيتي، والذي يلقبه أهالي المكلا كاكو بوسالم. وأقام هذا الهندي ورشة كبيرة لصناعة وصباغة الذهب، والتي درب فيها جماعة من أبناء المكلا، ومنهم آل الشاوش وآل بحشوان، والذين تعلموا وأبدعوا في هذه الصنعة واشتهروا بها ومارسوها أبا عن جد. ومن الهنود الهندوس الذين جاءوا إلى المكلا المهندس مامكر، الذي أسس شبكة الكهرباء في المكلا سنة 1939 ميلادي، وكذلك الدكتور ريندي، ثم الدكتور طيب شاكر، وزوجته السيدة طاهرة طبيبة النساء المعروفة والشهيرة، وكذلك الممرضة بيبي وهي ممرضة توليد أي قابلة. وهكذا تغلغل الهنود في المجتمع المكلاوي وأصبح جزءا لا يتجزأ من تاريخ المكلا ومن نسيج مجتمعها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله

وأبدا دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعين الكرام نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج المكلا أميرة العشاق.

من معالم المكلا التاريخية، متحف المكلا يعود تأسيس متحف المكلا إلى عهد السلطنة القعيطية خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و1945، ويعد المتحف الحالي الذي أسس على معايير علمية في عام 1964 بجهود خاصة من عالم الآثار الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر بافقي أبو التاريخ اليمني القديم، وحينما كان يشغل منصب مدير المعارف في السلطنة القعيطية، والذي كانت له بصمات في تدوين وتوثيق تاريخ اليمن القديم من خلال مؤلفاته وأبحاثه الميدانية في كل المواقع الأثرية واكتشافه لعشرات النقوش المسندية ودراستها. ومتحف المكلا يتكون من 3 أدوار يحيط بها سور بمساحة كبيرة، وله بوابتان كبيرتان. وفي العام 1964 أقرت الحكومة القعيطية تحويل القصر إلى متحف على يد عالم الآثار محمد عبد القادر بافقي، الذي تقدم بمقترح إنشاء متحف للآثار والعادات والتقاليد. وافتتح المتحف رسميا عام 1966 ميلادي بمسمى متحف المكلا للآثار والفنون الشعبية. ويؤرخ متحف المكلا لواحدة من أهم سلطنات وإمارات جنوب شبه الجزيرة العربية، وهي الدولة القعيطية.

القرضاوي من ارشيف المكلا القديم. وصورة اليوم هي صورة لمدرسة الناخبي للبنات، حيث قام الشيخ عبد الله أحمد الناخبي أول مدرسة لتعليم البنات في المكلا عام 1936 ميلادي في بيته، حيث بدأها بتعليم زوجته وابنته بنفس النظام المعمول به في المدارس الحكومية، وكانت عنايته أكثر بعلوم الدين واللغة العربية والصحة والتدبير المنزلي، وقلل من الحساب والجغرافيا والطبيعة. وكانت أهداف هذه المدرسة تخريج المعلمات ومحاربة الأمية ورفع مستوى الوعي الثقافي عند العامة وإعداد البنت لتكون أما وربة بيت صالحة ومتعلمة.

كانت ولا تزال إيقونة راسخة في مراسيم الزواج في المكلا، والمخدرة هي الخشبة التي يجلس عليها المطرب وفرقته والعريس. وكانت بدايات إنشاء المخدرة أنها كانت تنصب أو تقام في ساحة قريبة من منزل العريس، وفي البداية تقام المخدرة بجمع عدة طاولات ورصها مع بعض لتشكل قطعة واحدة، وكانوا يأتون بسعف شجرة النخيل لتجميل منظرها الخارجي، كما تنشر عليها قطيفة لتزيين منظرها الداخلي. كما كانت المخدرة قديما بدون مكبرات الصوت التي لم تكن معروفة في ذلك الحين، وكذلك الكهرباء لم تكن متوفرة آنذاك، ويعتمدون على التريك للإضاءة. ثم تدرجت المخدرة في التطور بدخول الكهرباء وتوفر الميكروفونات، وكان يوسف بهادي بدأ المخدرة في حقبة الخمسينات، حيث

الاجتماعي لحارات المكلا قديما. كانت حارات المكلا في القديم تلعب أدوارا اجتماعية بارزة، ومنها تقديم الخدمات والمساعدات التي تعتمد عليها حياة الناس العامة، ومنها تعميق روح الأخوة والتعاون من خلال مناسبات الزواج والمآتم. ففي الزواج الكل يعمل أن يكون الزواج

واجعل الصورة المناسبة من فرح وتهنئة ومشاركة. كذلك المناسبات الحزينة يعمل الكل على تخفيف وقع المصيبة من وفاة أو مرض من خلال مشاركة أهلها في أحزانهم، وتقاسمهم المواساة ما يعمل على تخفيف المصيبة نوعا ما. ومن المعروف قديما أن هناك مقادمة لكل حارة، وكانت وظيفة هؤلاء المقادمة حل وفض المنازعات التي بين سكان الحارة، ومن أبرزها حل المشاكل الأسرية التي لا تتزايد ويحدث ما لم يحمد عقبة. كما يقوم هؤلاء المقادمة على محاربة المظاهر المخلة بالدين والشرف والعادات والتقاليد، وكذلك يكون المقادمة ممثلو والسكان عند السلطة لمتابعة بعض المطالب التي يطلبها المواطنون من سكان الحارة.

من معالم المكلا جبل الشقين. جبل الشقين أو ما يسمى قديما حيد الرضم يقع في منطقة بروم غرب مدينة المكلا، والذي ذكره الشاعر الكبير المحضار حين قال: لا تقول قدنا في الهوى شاطر، مني صبح حيد الرضيم مشطور، اسأل على ماضيك والحاضر والناس اللي كانوا معك حضور. ويعتبر هذا الجبل من المعالم الطبيعية البارزة في المنطقة، حيث يتميز بانشقاقه إلى قسمين ما أكسبه اسم الشقين. ويعتبر ساحل الشقين مقصدا سياحيا شهيرا، حيث يجذب الزوار بجماله ومناظره الخلابة، وليستمتع الزوار بالسياحة والاسترخاء على الشاطئ. ويعتبر الشقين واحدا من أهم المنتزهات لأهالي المكلا، حيث تأتي العائلات للنزهة واسترواح نسمات البحر المنعشة، وخصوصا في أيام الإجازات والأعياد.

أعزائي المستمعون، مدن وأماكن يمنية في شعر الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز المقالح، وعن المكلا قال المقالح. نافذة للضوء، نجمة تضيء البحر والصحراء، تقرأ غامض الحروف، لا مكان فوق الأرض ليس فيه أحفاد لها ولا أبناء.

أعزائي المستمعون، حتى يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر بامبور.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: يا حي يا حي بالغالي يا حي بالخي، يعني اختي عم تقولين خي، تقول يعني بوا
1: خيتي
0: خيتي اختي يا حي بخيتي. ايوه طب تخبرش وقش وين رحتي؟ وين
1: رحت؟ محاضره توعويه.
0: اوهو محاضرة توعوية. توعوية وعن واد الكور ذي؟
1: عن صحة الفم والأسنان.
0: الله عليك الله عليك. والليلة ما قلتي لي انش بتروحين، المفروض تقولين لي من البارح انش الليلة بتروحين عند المحاضرة التوعوية.
1: شني بقولش؟
0: ولو قلتي لي والله اني بروح.
1: ايوه اني بقولش دحين كيف الا جات كده كده. شوفيها
0: كده كده.
1: واحده صاحبتي قالت لي انها
0: حبه كان خليني بسمع السوا.
1: واحده صاحبتي
0: ايوه
1: قالت لي انها بتروح الا بغت سعيفه معها. اني ما رحت من نفسي الا بغت سعيفه معها.
0: وني
1: بغت معها
0: وني باب السعيفه معش كمان.
1: هي كلمتنا اصلا في التليفون مستعجله.
0: لا لا انت سعيفه معها وني بغت معش.
1: ما جاتك مره ثانيه ان شاء الله؟
0: ثانيه واه ما دحين قلت بتيتي وقلت بقى علقتي كل شيء في نفسي شاف نظفتي اسنانك.
1: لا لا سمعني وقالوا
0: لك دي. طيب بقول لك شني دحين بسر
1: هتي
0: نقد حضارت كما هم دي كما اللي حضرتي انت
1: محاضرة توعوية.
0: لا بس لا بديني غب اشوف ايش
1: لا مش اللتيني معش
0: قد حضرت. صبري قد حضرت كماها قبل كنت عندها لش مضلية. هتي بعديني بقول لش بحقي. وقالوا لش
1: تكلموا في جم مواضيع.
0: ايوه من هوا
1: طرق حماية الأسنان من التسوس.
0: وما تحقي حقدك النهار. أيوة.
1: أيوة.
0: ني بقول لش كمان. أيوة. عني واحد تطرقني. ني إلا كل شيء ني حافظته ونفهم. أيوة. أول قالوا ني أول يوم رحت ديك المحاضرة.
1: أيوة.
0: إنش تختارين الفرشة حق أسنانش تكون مناسبة.
1: أيوة.
0: واحدة. وتختارين لازم المعجون حق الأسنان ولازم يحتوي على مادة ركزي المادة لازم يحتوي على مادة الفلورايد.
1: أيوة هو ده الكلام قالوا
0: فطنتيها
1: سمعت هيدا
0: الفلورايد
1: اسمها الفلورايد.
0: أيوة.
1: أيوة قالوا كما وغسل الأسنان 3 مرات كل يوم.
0: أيوة
1: وبطريقة مش كناها دريف دريف له
0: ألا
1: تحريك الفرشاة بشكل دائري داخل الفم.
0: آه
1: مش بشكل كناها بيت جي بيت جي شقول
0: صح كلام
1: بتقطع الخط.
0: لا لا لا لا وكما
1: أيوة.
0: قالوا وزيارة طبيب الأسنان بين وقت والثاني لتنظيف الأسنان ولازم عليكم تشيكون على أسنانكم مو بس تقعدن في الدار بالسنة ما تشوفن أسنانكن
1: ولا تأكلين الحلويات وهو تمشين. وكما استخدام السواك
0: ايات السواك
1: ده المسواك ده اللي يبيعون عند المسايد. شوفي
0: زي مفيد ود صح
1: مرة والسواك قدو
0: سنة أيوة. صدق
1: مطهر الفم مرضى للرب كما يوم جاء في الحديث النبوي.
0: اها معناته صحة الفم هذه شي فيها مهمة جدا ويقولون واهم يقولون هي مفتاح واه جسم سليم.
1: أيوة.
0: تمام طب. نحن شفي نحن دحين من بكرة نوياش بنهتم بنفسنا مو هو لواحدة بتت قلنا نحن بنبتسعيفين معاها بنبتسعيفين معاها ما نلقي نحن نشاط دوري نوياش
1: بنتابع الناس اللي لقون نشاطات هيدا وبنروحها ما نروح سعف يعني كده هلأ مجرد رفيقة
0: نحن بنفكر في أسناننا وفي أنفسنا.
1: أيوة.
0: كيف نحافظ على أسناننا وياش ما بنروح سعيفة ما بنروح نسعيفة مع أحد بروح نبقى نظف أسناني
1: صح.
0: وبهتم بأسناني وضحكاتي الزينة
1: وفهم ويقولون
0: شفتيش دحين
1: بس اللي المرافقة لهي نقعد عندها هون ونلعب بجوالي وهم يسمعون المطلوب.
0: لما يقع له
1: لما يقع له
0: تمام متفقين
1: من متى انت ما عرفتي شيء قولي لي انت ما عرفتشيني بقول لك
0: نحن بنبيت بعد 3 أشهر بنشيك على انفسنا
1: عند الدكتور ده
0: ايوه
1: لكن المحاضرات التوعويه
0: أيوة. بنروح
1: كلها
0: فات عليه قلنا احنا قاعدات في الدار اللي نطبخ ومندري وبنروح بنسمع
1: على الاقل نستفيد
0: هلا واه

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

السادسة وخمسين دقيقة في استديو إذاعة المكلا. إليكم الآن مستمعينا الكرام موجزا ختاميا ليومنا السبت. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجناة وكشف ملابسات جريمة استشهاد الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى بمتابعة جادة حتى إحقاق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 10 من ديسمبر 2026 تحت شعار السرطان الواقع الصحي، التحديات والآفاق العلمية. عقد وزير الإعلام معمر الإرياني اجتماعا بقيادة قناة سبأ الفضائية بحضور رئيس القناة خالد عليان ومدير العموم. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين باربا اليوم الحلقة العلمية الموسومة بالحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت، والتي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله. أخيرا توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئي مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. ختام ورسالة الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ الشيخ سالم عبود خندور وما سيتيسر له من سورة البقرة.

للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني

راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى

صدق الله العلي العظيم مستمعنا الكرام بهذه التلاوة العطيرة التي تلا على مسامعنا المقرئ سالم عبود خندور. نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث رسالة الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. لقاؤنا يتجدد بكم عند 7 من صباح غد الأحد. إلى ذلك من موعد، تحياتنا الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.